0: Thou Shalt Say My Name.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: شؤوتشي.شؤ.
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دانكاوا شؤوتشي.شؤ.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: FM Ankawa.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالن خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

يا دنيا كمينا ظلمنتا خيي ما اخترتك الى انت هزنا خادم قينوتي اخينا نبنا وطنتي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

عم زقزقياث برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من زقزقيات تبرخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح جديد ينير عتمة الحياة، صباح يحن إليك ويكتب في عينيك أجمل قصيدة، صباح الحب والصفاء، صباح الإخلاص والوفاء، صباح الشوق للقاء، صباح يتعانق فيه الورد ويرسم ابتسامة الحياة نبضا تدق له القلوب عبر المسافات. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة، برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: واتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

خاطرة، قماخ ريخة حبة، وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة، الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 17 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

في كل صباح فرصة جديدة لنكتب فصلاً أجمل من حياتنا، فلا تدع الأمس يسرق منك بهجة اليوم، بل افتح قلبك للأمل وزرع الحب في كلماتك، فالأيام جميلة تبدأ بالابتسامة صادقة ونية طيبة. صباح فيه تفاؤل ويخبرنا بأن القادم أجمل. صباح الحب الذي يجعل القلوب أكثر دفئاً، وصباح الأمنيات التي نرجو أن تتحقق برحمة الله ولطفه. قدمت خنهوية برختة كل شمانا وخزيانا من برس قالد عنكاوة راديو الذبذب تشوى تشي بوينت شوى طلب اختالوخ يوم مليا من بير طاوة. وصباح الخير والسعادة والأمل لكل مشاهدينا ولكل مستمعينا. نتمنى لكم يا رب في هذا الصباح المبارك أن يكون صباح بدايات جميلة وسعادات وتحقيق للأماني والصحة والشفاء لكل مريض، وإن شاء الله يا رب يكون يومكم حلو وأيضا بطاقة إيجابية. صباح الخير طبعا لمخرجنا سان، وصباح الخير حاليا لكل من دا يشاهدنا على البث اللايف، وكل من دا يسمعنا من خلال صوت الراديو عبر ذبذبة 97.7 وبرنامجنا في عنكاوة هذا صباح. نتمنى ان شاء الله تقضون ويانا وقت ممتع برفقة برنامجنا. طبعا اكيد حلقة اليوم بالنسبة لي ويمكن للكثير ايضا هي من اهم الحلقات والمشوقة والحلوة، واللي تتكلم عن أجمل الكائنات اللي خلقها الرب على وجه الأرض اللي هي الحيوانات الأليفة. الحيوانات الأليفة طبعا احنا نعرف انه هي الله خلقها وسخرها اكيد في البيئة لأغراض معينة، سواء كانت حماية البيئة او توازن البيئي، وفي نفس الوقت ان تكون سلوى وحماية للإنسان بكل الطرق. واحنا يمكن كثير من عندنا ما يخفى عنا نشوف فيديوهات كيف يوجد هناك وفاء احيانا للحيوانات عفوا اكثر يمكن من الإنسان بالمواقف بمساعدة الشخص اللي يكون عايش وياه، وأيضا يضيفون فدبهجة وسعادة وطاقة إيجابية في داخل المنزل. لكن أكيد نعرف إحنا ثقافة تربية الحيوانات تختلف أولا من بلد إلى آخر، من ثقافة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، وفي نفس الوقت أيضا متطلبات حماية الحيوان وحقوق الحيوان، وأيضا يحتاج لها أكيد دراسة واهتمام بدرجة كبيرة. فاليوم راح يكون أكيد دكتور مصطفى ويانا حتى نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، الحيوانات الأليفة التي هي أصدقاء أكيد للإنسان ومسؤولية لا تنتهي. فبرأيكم اليوم هل أصبحت تربية الحيوانات بالمنزل مألوفة أكثر من السابق أم تشوفوها بنسب متفاوتة؟ نحب أكيد نسمع آراءكم من خلال الاتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وآسياسيل 0773-0800-333 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجوائز فعدنا جائزة واحدة مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.

0: ونبدأ صباحنا بأول اتصال ونقول ألو صباح الخير.
1: صباح الخير أخت مريم حبيبتي، شلونك؟
0: يا صباح الورد، أهلين أخت منى، شلونك؟ شلون صحتك؟
1: الحمد لله حياتي، أنت شلونكم؟ زينين إن شاء الله.
0: نشكر الله الكل بخير، إذا أنت بخير عزيزتي.
1: حبيبي الله يخليكي، شكرا جزيلا
0: حبيبتي. شكرا. أسمعك عمري، تفضلي.
1: بالنسبة هاليوم الموضوع على الحيوانات الأليفة، يعني نشوف صدق بهالفترة يعني الآونة الأخيرة كثير يعني نشوف الناس تهتم بتربية الحيوانات الأليفة، من يعني كلاب وقطط، ويعني هشكل أنواع عصافير شيء هشكل. يعني هم يعني ما أعرف كل منو شون هم هو يحب، يعني غير يعني شون هو يريد.
0: أكو ناس يمكن تتحسس، بس مو أنه تضايق من الحيوان، لكن قد يكون عندها فوبيا أو مثلا حساسية معينة.
1: ما أعرف كل منو شون هم هو يحب، يعني غير يعني شون هو يريد.
0: أكو ناس يمكن تتحسس، بس مو أنه تضايق من الحيوان، لكن قد يكون عندها فوبيا.

0: ماخذه.
1: اوكي اوكي اوكي طبيعي.
0: اوكي
1: حبيبي شكرا لاتصالك عزيزتي.
0: هلا هلا
1: حياتي. هلا باي باي. مرحبا مع السلامه.

0: مليانة اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير، شلونك يومك؟
0: أهلين عزيزتي أخت وفاء، صباح الورد، أنت شلونك؟
1: الحمد لله، في أخبارك؟
0: أنا زينة إذا أنتوا زينين عزيزتي.
1: الله يحفظك عمري.
0: الله يسلمك يا رب. أسمعش حبيبتي، تفضلي.
1: على مود موضوعنا مال هاليوم، طبعا صيغة تربية الحيوانات هالزادة أكثر اهتمام من قبل بالمنازل. مثلا كانوا قبل عفو الحويوين يعتبروا مثل حراس، هسا كدللوهم صايرين من أفراد البيت.
0: تماما. أنت من نوع الطعمين، مجربة الطعمين برا الحيوانات مثلا قطط شي بالمنطقة من تفوت لو لا؟
1: أبد، ما أحب لا هي ولا الكلاب
0: نهائيا. لا لا لا لا لا، تخربنا. خربنا. اليوم لحد لا يقول لي ما أحب القطط ولا حيوانات. انقهر. أي أكيد قلت لك، هو أكيد أكو يعني حسب الطبيعة.
1: نظفياً ترى هم
0: وسخين. لا لا لا،
1: مهما يكونوا وخوان تمام، يعقموا وطعموا وبس، يعني ما ينظفوا ترى.
0: زين، احنا بعدين راح يجي الدكتور مصطفى نسأله نشوف من الأنظف، هل هم نظيفين لو مو نظيفين. راح نتأكد معلومات طبية، أخو هذا الطب ما يكذب. راح نقدر نعرف إذا هم فعلا وسخين لو عندهم يعني من الله مواد في جسمهم أنظف بهواية 90% من الديتول. بعدين هاي راح نتكلم عن هاي المعلومة يا دكتور مصطفى.
1: تمام. حبيبي.
0: حبيبتي حبيبتي، شكرا لاتصالك، أتمنى لك نهار سعيد. مع السلامة.

0: اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح اليوم.
0: أهلين حبيبتي أخت سميرة. صباح الورد.
1: يبيك يا حبيبي أنت الورد.
0: حياتي الله يسلمك. شلون صحتك؟ أخبارك؟
1: الحمد لله على الله. نشكر الله. الحمد لله
0: دائما
1: الحمد لله
0: وأبدا حبيبي. إن شاء الله عيوني.
1: الله يسلمك. الله يسلمك. اليوم هذا البرنامج كلش حلو مع الحيوانات الأليفة.
0: إذا أنت من محبي الحيوانات الأليفة بهيجي حالة.
1: أنا إيه من محبي الأليفة بس يعني أنا ما عندي بس بيت ابني عندهم يعني كلب.
0: إيه؟
1: هاي صالوا حوالي يعني كثير عندهم.
0: حلو.
1: فد ذكي يعني فد ذكاء عنده فقد يعني كلش حلو. من أروح عندهم يعني يجي يتقارب علي يعني كنجيتي أنتي عندنا يعني هكذا. أشقد ذكي اللي يعني الحيوانات الأليفة.
0: طبعا تشتمها من الريحة بالمناسبة. هو يقدر يعرف إذا أنت تتقبلي أو لا. إذا ما تتقبلي ما يتقرب من عندك.
1: ما يجي. إيه ما يتقرب. إيه تمام
0: صحيح
1: ما يتقرب. هسه يعني من روح أنا وأبو وسام يروح يمه ما يغيد أبو وسام يغيد حيوانات. يعني يجي شوي ويروح ما يروح ما يجي يمه
0: لأنه يشعر
1: كلش حلو في الذكاء.

0: كثير
1: حلوة الحيوانات الأليفة.
0: إيه حلوة حلوة كويس يعني فت نظافة فت شيء يطلع بغات يتغسلوا وتعملوا وتعقيموا وكلته يعني لقاحات وشيء كلها يعني.
1: حلو حلو حلو. تحسي أصلاً هو يصير مثل فد جزء من العائلة ها؟
0: ها تمام هسه يعني ماكو مغتبني اجعلي عنده ولد.
1: بالضبط هو يصير مثل الأطفال.
0: عنده ولد بالبيت يعني. عنده ولد بالبيت.
1: الله يخلي لهم.
0: شكرا حبيبي شكرا.
1: حبيبي تحياتي لك وشكرا لك صالح عيوني. مع السلامة. مع السلامة. أهلا مرحبا.

0: بتغير من الخد والرمش كحيل بسواد الليل والخطوة تميل بتميل وتمد شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.
1: يلا ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح الخيرات وصباح الأنوار وصباح الجمال.
1: هلا هلا هلا. كلها تسطرت الصباحات يا صباحة. وشونش سالي؟
2: والله الحمد لله بخير. شونش أخبارك؟
1: الحمد لله زينة. ما لابس الطاق مال ذيك المرة حتى لا تقولين بنين أصغر.
2: لا مريم مستحيل أنت ذيك المرة يعني أنا شقد شايفتك بس ذاك اليوم من شفتك هواية مبينة أصغر يعني أدق على الخشب.
1: حبيبي الله يسلمك.
2: هواية هواية بحيث حتى تغيزة قالت لي ماما هاي مستحيل هاي مو نفسها مريم تطلعين شوفها بالراديو.
1: هي الكاميرا خداعة الكاميرا تكبر.
2: كلش يعني هسه إذا باوع جنت بالبلد باوع قلت لها هاي مستحيلة يعني نفسها ذاك اليوم كانت مسوية فتشلينا.
1: حبيبتي شو صحتك أخبارك؟
2: والله الحمد لله بخير. انتوا انتوا بخير احنا بخير
1: الله يسلمك. واكيد مقدما طبعا عاشت ايدك على البورق اللي اكلته كان كلش طيب يعني شغل ايدك كلش طيب عاشت ايدك والله مبدعة.
2: الف عافيه
1: حبيبتي الله يسلمك.
2: شكرا لك دينا موجوده بالخدمه.
1: الله يسلمك يا رب. اسمعك حبيبتي سالي شنو رايك بموضوع اليوم الحيوانات الاليفه؟
2: اخافتي زعلين.
1: لا ما تحبين لعدم بينه.
2: أبد نهائيا ولا أطيقهم ولا أتقرب لهم ولا لي علاقة بهم.
1: أوكي زين بس إذا شفتي موقف هسه أحد يضرب حيوان شو تسوي؟ طفل دا يتعدى على حيوان أليف دا يتعدى على قطة
2: مباشرة راح أصيح على الطفل أو أسحب الطفل يعني.
1: أوكي حلو يعني بس أنت يعني ضد أنه ينضرب الحيوان الأليف؟
2: لا أكيد طبعا يعني هو حيوان هو ما يفتهم هو البشر دا يفتهم ليش يضربه من عنده العقل. يعني بصراحة قبل فترة كان عندي هنا بداخل البيت من برا بالساحب اللي مال البيت ماكو كان أكو عش مال حمام والطيور موجودة وما وقع الطي خطية وشلناه ورجعنا صعدنا يعني أوكي بس ما أدخله بداخل البيت لا
1: أي ما
2: أتحمله بصراحة. ما أتحمله يعني خاصة عندي يعني خوبتي يعني جبانة من النملة تخاف.
1: أوكي
2: يعني هاي مرات من نروح يم أهلي أبويا عنده بالبيت أبويا عنده هاي الوهس مال الحيوانات هاي الشغلات عنده بلبل بالبيت كان هذا إذا طلعه من القفص إحنا هنا صافرات إنذار تشتغل يمهم فإحنا بنوصل ما حد يطلع البلبل بالبيت بس إنه أنا أقول يعني هو خطية هو روحاني إذا أجيبه بداخل البيت لازم أهتم به أهتم كصحة كنظافة كل الشغلات فيه أهتم له لأن هو روح فليش أنا مثلا من أجيبه لازم أهتم حال الطفل راح يصير
1: بالضبط
2: فإنه خطية وهو الله لا يقول مثلا إذا يكون ضايع أو مثلا يتعرض لفت حادث بالشارع أو فشي راح أنقذ كلش عليه راح أذى إيه فشوفي مو إحنا بصراحة بيت يعني أهل زوجي كان عندهم قبل كم سنة كلب وهذا الكلب مالتهم باقو تعال شوفي البتشي اللي سووه عليه يعني اسم الله عبالة تعزية صايرة يعني كأنه هو نفر من البيت غاح.
1: والله يسالي أنا فقدت قطة مالتي لمدة 15 يوم لحد ما رجعت أنا تعزية بالبيت. لا أكل لا شرب وأصلي وأبكي وأدور عليها وسويت بوسترات بكل مكان ما بقيت شيء ما سويت.
2: الحمد لله إنه رجعت لك.
1: بالضبط يمكن حست بي قالت خطية عذبتها كافي خل أرجع.
2: إيه فإن هو روح يعني أنا حرام إنه علي إنه أجيب يا أكون قد المسؤولية وأدي كامل واجباتي ويا يا ماكو داعي إنه أجيبه وأعذبه.
1: تماما.
2: بس ما شاء الله إنه هسه يعني تربية الحيوانات صايرة بشكل مو طبيعي يعني كلش صايرة موجودة يعني ماكو بيت هسه صاير يخلى من هذا الشيء يعني نادرا ما تلقي نسبة 2% من البيوت الموجودة إنه ما فيها حيوانات.
1: بالضبط. حبيبتي سالي أشكرك هواية عزيزتي وأتمنى لك نهار سعيد. عيوني
2: جميع حبيبتي تحياتنا
1: حبيبتي تحياتنا لك مع السلامة.

0: اختي سارة، صباح الخير.
1: صباح الخير حياتي مريومة.
0: أهلين نور يا صباح الورد، شلونك؟
1: الحمد لله بخير حياتي، وأنت يا أخبارك؟
0: أنا زين شكر الله، كله تمام. إذا أنتوا زينين؟
1: إن شاء الله دوم، إحنا زينين الحمد لله، شكو علينا.
0: قولي ما دام مدارس هسه ماكو قاعدين زينين إحنا.
1: أيوه فول
0: فوق النخل.
1: صحيح.
0: أيوه
1: الحمد لله. أيوه والله. بالنسبة لليوم، محور حلقة اليوم، طبعا بصراحة هسه صاير وكأنه مودة يعني تربية الحيوانات الأليفة في المنازل، يعني البيوت. أشوف أكثر البيوت عندهم يربون هاي الحيوانات الأليفة. بصراحة مريم كرأيي أني ضد ضد هذه الفكرة، ولا أقدر أربي يعني أي حيوان معي بالبيت. صحيح وإيش قد إذا هو نظيف صح وملقح، بس أتنكس أعتبره إنه اسمه حيوان وأخاف. أعرف هسه أنت ضد فكرتي، لأن أنت تحبين تربية الحيوانات مو؟
0: أي أنا عندي قطتين بالبيت، اثنين عندي.
1: إيه هسه أنت ضدي. أنت
0: لا أكيد، بس أحترم رأيك. هو قلت لك أكو ناس عندها فوبيا، أكو ناس ما تتقبل، يعني كل إنسان وطبيعته.
1: يعني ما بكيفي، يعني ما بكيفي، يعني ما أقدر أتقبل أبدا أبدا، يعني أقول إذا الحيوان مو بشر. إيه بخذ ما أعرف، يعني كل إنسان هم شكل، يعني أنا جواريني بصراحة عندهم عندهم كلاب، وأنا برا أقف وهيجي حتى يعرفني، يعني لمدة يشوفني برا وشي يعرفني إياها. مرات أسمع صوته ويصيح مثلا هو داخل البيت يصيح، أقول والله يعني هو يظل يعني مو بشر، يعني شو يقدرون يخلون داخل البيت؟ صح هو يسمع والله كلامها، يعني تقوله تعال يجي روح روح والله. أنا بنتي ما تسمع كلامي، هو هذا الكريم يسمع كلام والله كلام المربية مالته والله العظيم. والله أقولها بنتي شوفي هذا حيوان يسمع كلام، أنت بشر ما تسمعين كلامي.
0: شوفي يعني أسرع وين المشكلة؟ لا أنا ما نقدر نقول هذا حيوان، تعرفين شنو هي؟ صحيح باعي بالنهاية كل كائن ومخلوق على وجه الأرض، يعني الله نطالة في الطريقة أو نطالة في مكانة أو وسيلة للتفاهم همين، ويكون عنده مكانته يعني بالبيئة، يعني لازم يكون له في التأثير، عرفتي شون؟ بس هي تبقى على قدرة البعض، أكو ناس تقدر أكو ناس ما تقدر، هذا الشيء طبيعي. يعني أهم شيء أنه إذا أنا ما أحبك ما أذيك، يعني إذا أنا ما أحب الحيوان بس لا أذي، يعني لا أسعى إلى أذيته.
1: صح أكيد، يعني الواحد ما يصير يأذيه، يعني هو يعني صح حيوان هو، بس مجرد مو ناطق، بس عنده شعور عنده إحساس. والله ده أشوف هذا يعني جيراننا هذا الكلب مالتهم، والله العظيم فقد شلون عنده حنية على هذا المربي. الأم تقول أنا أعتبره وكأنه ابني.
0: طبعاً
1: فقد متعلقة بيه، وش فقد عندك يعني جيول وياه، ومريم يسمح كلامها والله تقول له تعال يجي روح يجي هالشكل اقعد يقعد. يعني هذاك المرة يعني أنا أقول لبنتي تعالي ما تسمع كلامي، ما تجي مثلا تريد ظل برا تظل برا هالشكل، أما هو دي يسمع كلام عنده إحساس عنده شعور، بس مجرد غير ناطق. بس ما أعرف أني أظل أتنقص أعتبره إلا حيوان.
0: أكيد أكيد حبيبتي، هاي وجهة نظر ومحترم عزيزتي.
1: يعني هاي وجهة نظري ولو معا يعني
0: لا لا أكيد أكيد حبيبتي، الآراء محترمة جميعا حبيبي. أتمنى لك هواية نهار سعيد، وشكرا لاتصالك قلبي.
1: تحياتي للمخرج،
0: تحياتي إليك حبيبتي، شكرا جزيلا مخرجنا. بعد هاي الأغنية راح نروح إلى أول فقرة، تمام؟

وننتقل وياكم الآن مشاهدينا ومستمعينا إلى أولى فقراتنا وهي فقرة حالة الطقس. أربيل الدرجات الحرارة العظمى سوف تكون 42، أما الصغرى فتكون 28 درجة مئوية، حيث سوف يكون الجو مشمس وحار. دهوك العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، حيث سوف يكون الجو مشمس ومستقر خلال النهار. السليمانية العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، حيث سوف يكون الجو صحوا مع سحب متفرقة. كركوك درجات الحرارة العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس حار مائلا إلى الجفاف. الموصل العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، حيث سوف يكون الجو مشمس مع أجواء مستقرة. بغداد العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية، حيث سوف يكون الجو شديد الحرارة ومشمس. وأخيرا البصرة العظمى 47 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس حار جدا مع رطوبة مرتفعة.

0: اتصال ويانا ونقول ألو صباح الخير.
1: صباح الأنوار، صباح الورد.
0: يا أهلين، صباح وصباح وخالدة، شلونك؟
1: صباح النور، الحمد لله نشكر الرب.
0: إن شاء الله دا. حبيبي الله يسلمك، شلون صحتك، أخبارك؟ إن شاء الله زينة.
1: الحمد لله، إن شاء الله بخير. الحمد لله. المهم دا نمشي ودا نقعد، نمشي ونقعد، الحمد لله.
0: وهكذا هي الحياة. نهوض وسقوط.
1: طبعا.
0: وثم نهوض. أهم شيء أكون نهوض.
1: إن شاء الله. بالنسبة للموضوع أعرف أنت من نوع اللي تحبين الحيوانات الأليفة وال هاي الأمور، يعني تهتمي بيها، يعني
0: جدا
1: حلو هاي الأمور. يعني بالنسبة أنا، بالنسبة لي حاليا ما عندي، تعرفين أصل البيوت ما مثل البيوت كان قبل كبار. كان عندنا من الطيور الحوض، البلابل، عندنا أنا أربي السمك حلو، كان أحب
0: حلو
1: سابقا كان عندنا يعني هم كلب، بس حاليا لا صراحة. يعني يغالي لو أنا أشوفه، يعني بالنسبة لل هو شيء حلو بالنسبة لتربية الحيوانات الأليفة، أشوف خاصة كبار السن اللي يكونون وحدهم.
0: صح،
1: شوفين الحيوانات يعطيهم دعم، شعور بالوحدة، يعني ما يشعرون بالوحدة، عدم القلق، أكفة نفس وياهم بالبيت، يعني
0: بالضبط
1: عاطفي قوي بيناتهم أزيد من الصغار بالعمر.
0: هي سما تشوفين يعني بالخارج أغلب الناس من يصير يعني يوصل إلى سن التقاعد، شوفي يا أما يتبنون مثلا قطة أو كلب، يعني حتى أنه يكون أكو مثل فتسلية وياهم، يعني يكون دار مدايرهم يحوطهم، يشعرون براحة وسعادة، وهذا شيء فعلا حقيقة أنه عندهم تأثير نفسي كلش كبير على الإنسان.
1: طبعا يعني شوفينه ينطي مثل ما أنت تنطين حب للحيوان، هو ما ينطي حب، يعني
0: بالضبط بالضبط.
1: ما بس الشخص، شوفينه بالنسبة لي أنا حتى الأطفال أشوفهم يعني يتعلمون الحب والمسؤولية. طفل من عنده حيوانات أليفة ويتداشى معها، شوفينه يتعلم مسؤولية من يكبر، يعني النفس يعني تفيد، يعني مو بس بس شوفي بيه كثير فوائد، يعني مو بيه أضرار. يعني تربية الحيوانات خاصة يعني بالنسبة للي دائما معها، يعني يحب كثير، يعتبرها جزء فرد من العائلة. يعني
0: طبعا طبعا، يعني وهو لا تنسي شوفي أيضا ليش إحنا نقول دائما ضروري همين أن نثقف أطفالنا اليوم شون يحبون الحيوانات ويحترموها ويهتمون بها، بدل ما أنه يتعلمون العنف ويضربوها ويستخدمون وياهم كل أنواع التعذيب البشعة، يعني اللي ما تليق لا بطفولتهم ولا بالتربية ولا بالبيئة. فهاي همين ضروري أنه يكون أكو دور للأهل بهاي النقطة،
1: يعني هم من خلال هاي الحيوانات اللي يعلموهم الحب والتآلف، هاي حتى تصير مع الأطفال عندهم بالمدرسة بالأصدقاء. يعني تشوفين يتغير تفكيرهم من عنف إلى محبة، يعني
0: صح صح تماما.
1: يعني هذا اللي يعرفه، يعني طبعا الأفكار الأطفال ما يعرفون بالبداية، قد يضربون الحيوان يشعروه في الشيء هو شجاع وقد انتصر على هذا الحيوان،
0: يستمتعون به.
1: التربية بالبيت، تربية بالبيت، يعني يعلمون يشوف المحبة، هو يكون نفس الشيء بعده. يعني يشوفين الأطفال خاصة الصغار غير أصدقاء مع الحيوانات، يعني يلعبون معهم ويحبوهم وينقذوهم. يعني لا تنسين الكلاب عندهم فائدة، هم ينقذون كثير حالات خطرة.
0: بالضبط بالضبط،
1: يعني مو بس فائدة محبة، حتى إنقاذ العائلة.
0: صحيح صحيح جدا. وهاي يمكن تشوفين فيديوهات اصلا، يعني اللي عندهم ربو ازمات كثيره تشوفين حتى عفوا الكلب يعني يجيب الدول صاحبه، يروح يبلغ، يسوي صوت، يسوي هوسه، يحسس المقابل اكو فد خلل او مشكله او خطر، فهذا الشيء جدا رائع. يعني
1: يعني انا قبل كم اسبوع يعني اعرف صديقه عندي يشوف وحده بس فوق بيتها مجرده، وقعت غمي عليها، الكلب طلع على بيت الجار الفوق صيح بنزه، وصارت يعني شوفه مثل فوق الذبحه شيء، هو اللي انقذها،
0: يعني
1: هو اللي طلع على باب الفوق.
0: حبيبي
1: يعني شوفي بفائده مو بمضره.
0: طبعا طبعا طبعا. طبعا اكيد حبيبتي خالد، انا هوايه شكرك حبيبتي على اتصالك، واتمنى لك نهار سعيد. تسلمين
1: حبيبي ياسمين، انا طولنا ورانا.
0: لا لا ابدا حبيبي ابدا، يا هلا بيش حبيبتي، يا هلا ومرحبا. طبعا اكيد راح ننتقل الان وياكم مشاهدينا ومستمعينا الى فقره اخرى من فقراتنا وهي الابراج.

ونبدأ مع مولود برج الحمل. هنالك فرصة لإظهار قدراتك في العمل، وقد تتلقى دعما من شخص مؤثر عليك. أما عاطفيا أجواء إيجابية مع الشريك، ولكن تجنب التسرع في إصدار الأحكام. برج الثور تحتاج إلى الصبر في إنجاز بعض المهام المؤجلة، وسوف تكون النتائج مرضية في الأخير. أما عاطفيا قد تستعيد دفء علاقة قديمة أو تعزز التفاهم مع الحبيب في العلاقة الحالية. برج الجوزاء يوم مناسب جدا للتواصل وعقد الاجتماعات وكذلك طرح الأفكار الجديدة. أما عاطفيا المصارحة تقرب المسافات، فلا تتردد في التعبير عن مشاعرك. برج السرطان انتبه للتفاصيل المالية الدقيقة، وابتعد اليوم عن القرارات المتسرعة التي قد تجلب نتائج سلبية. أما عاطفيا لحظات رومانسية جميلة تعيد إليك الشعور بالاستقرار بعد فترة من الفتور. برج الأسد طاقتك العالية تساعدك على إنجاز الكثير من المهام، وقد تحصد على ثناء من المسؤولين في العمل. أما عاطفيا جاذبيتك اليوم في أوجها، وهنالك فرصة للتقارب مع شخص مميز. برج العذراء تنظيمك الدقيق سوف يجنبك اليوم بعض الأخطاء في العمل، وقد يمنحك الأفضلية وتحصل على ترقية. أما عاطفيا لا تبالغ في النقد تجاه الحبيب، فإن التسامح يقوي العلاقة والنقد قد يؤدي إلى خرابها. برج الميزان هنالك فرصة جيدة للشراكات الجديدة والتعاون مع الآخرين، وسوف تؤدي ثمارها وسوف تكون راضيا على النتائج فيما بعد. أما عاطفيا أجواء هادئة ومريحة تساعدك اليوم على حل الخلافات السابقة بينك وبين الشريك. برج العقرب حدسك قوي لهذا اليوم، وسوف يساعدك على اتخاذ بعض القرارات المهمة في محيط العمل. أما عاطفيا مشاعر عميقة وتطور إيجابي في علاقة عاطفية قائمة، وسوف تكون جميلة جدا. برج القوس قد تتلقى خبرا يفتح أمامك آفاقا جديدة أو فرصا للسفر، وسوف تكون لها أرباحا ومردودات جميلة. أما عاطفيا كن أكثر اهتماما بمشاعر الطرف الآخر لتجنب سوء الفهم بينك وبين الشريك.

برج الجدي، التركيز والانضباط يقربانك من تحقيق أهدافك لهذا اليوم، وأنت تعلم جيدا بأن الجهد سوف يؤدي إلى ثمار جميلة. أما عاطفيا، الاستقرار العاطفي سوف ينعكس اليوم إيجابا على مزاجك، وقد تحظى بفرصة تعارف لمن لم يحالفه الحظ في العلاقة. برج الدلو، هنالك اليوم أفكار مبتكرة قد تجذب الأنظار إليك، وقد تحقق تقدما ملحوظا في محيط العمل. أما عاطفيا، هنالك لقاء اليوم أو تواصل سوف يحمل لك مفاجأة سارة، فهنيئا لك. برج الحوت، ختامها تجنب التردد واستفد من الفرص المتاحة أمامك لهذا اليوم، ولا تتعاجز عن العمل. أما عاطفيا، مشاعرك الصادقة سوف تساعدك على تقوية الروابط مع من تحب، فحاول أن تبقى على نفس الإيقاع.

0: ويانا اتصال. الو صباح الخير.
1: صباح الخير. هلا ومريم،
0: اهلين. يا هلا بناديه، يا اهلين، شلونك حبيبتي؟
1: الحمد لله، اخباركم؟
0: والله الحمد لله زينين. انت شنو اخبارك؟ وين هالغيبه؟
1: الحمد لله. والله اسمعكم دائما،
0: ها
1: بس
0: جاي.
1: ما يكون عندي مجال يعني بالشغل اقدر اخابر، بس اليوم هي. لازم اشارك اليوم برنامج كلش حلو.
0: حبيبتي حبيبتي، اذا معناتها انت من جماعه الحيوانات الاليفه تحبين.
1: طبعا طبعا. تعرفين انت كلبه، يعني صار لها 5 سنين عايشه يمنا.
0: حبيبي اوكي، موجوده بعدها لحد الان يعني؟
1: ايه اوكي. لا اكيد مستحيل اتخلى عنها.
0: شلون تحسين تسوي لك جو بالبيت؟ يعني شلون تحسين انه وجودها ياثر يعني بطريقه حلوه عليكم؟
1: والله انا كلش فرحانه بيها، كانما طفل يعني تربي، يعني دائما يحتاج رعايه، واسبحها وهاي وامشط لها، يعني مستحيل. يعني
0: انت شايفه من يجي ينام يمك هيجي ويجيب راسه يمك ويا يابا ينقرطون. انا قلبي لا يتحمل.
1: طبعا ايه، وملابسنا كلها تصير شعر،
0: انا عادي
1: وما تروح، بس عادي.
0: انا تعرفين شنو، اذا هسه اذا ما اشوف شعرايا مثلا بالقلاص مالتي او من اكل، احس اكو شيء غلط بالموضوع. بحيث ما أقدر يعني. ونوسة عندي، نوسة كلش أحبها، نوسة بحيث هم ما تنام طبعا إلا يم راسي، لو يم راسي، لو مثل ما قلتي يم رجلي. يعني نوسة مستحيل إذا أسد الباب عليها وما خليها تفوت جوا الليل كله، ما تخليني أنام، ظلت خرمش بالباب إلى أن تفوت وتنام يمي.
1: ايه فعلا، ايه احنا الظل تنبح تقول يعني تفوتوني، اريد
0: حبيبي حبيبي حبيبي الله يخليها لكم.
1: فعلا شكرا حبيبي. بس اقول يعني شيء مهم انه اكو ناس مع الاسف عليها تاخذ الحيوان ورا فتره تتخلى عنه بالشارع.
0: صحيح.
1: حرام عليكم. انا يعني كلش انقهر
0: بالضبط.
1: اشوف حيوانات يعني مثل كلبه مالتي دائما اكمون اطلعها نفطر بالشارع، يعني يوميه هاي تجي يعني تلجا من نادي حيوان بعد اخليها مي واكل بالها حوش تجي تفوت، يعني روح ادور على اصحابها والله ما عندها. لحد هاي منين جابوا؟ انتوا ليش تتخلون عنده اذا ما عندكم مسؤوليه تربوه؟ ليش
0: بالضبط؟ لانه للاسف بعض الناس ما اخذتها بس مجرد كمنظر حلو، ومن تشوفين اول ما ينصاب الحيوان قبل تتخلى عنه تشمره، ولا كأنما كان عايش وياهم ولا. وبالمناسبة يعني هيك نوع أصلا حرام. ليش؟ لأنه الحيوان اللي متربي بالبيت ما يقدر يعيش برا البيت، يعني لو يموت لو يصير بي شيء، يعني كأنما تخيلي أنت يا طفل
1: مثلاً.
0: طفل بالبيت هو وطلع بعدين شرد بالشارع وبقى طول عمره، شلون راح يعيش بالشارع؟
1: هو يظل يركض إلى أن ضرب سيارة. هو حرام عليكم أنتم
0: مع الأسف.
1: ما يفتهم وين يروح يجي، يضيع فعلا.
0: مع الأسف مع الأسف. إن شاء الله يا ربي هذه أكيد رح نتكلم ويا الدكتور مصطفى، لأنه هم هواي حالات يعني تجي كل يومية حالات يشمرون هاي القطط قدام المشاتل وينجبرون خطية هم ياخذوهم، لأنه رأفة بيهم ما ينطيلهم قلبهم يشوفون مشمورين، وهذا بالتالي أكيد راح يتحاسبون هم عليه أمام الله. يعني
1: مو بس القطط، حتى الكلاب الصغيرة
0: بالضبط.
1: يعني واي يومية أشوف يعني مع الأسف عليهم. وتحياتي للدكتور مصطفى، بس هم عندي سؤال كتبي يمس، خاف ما أخسر الدكتور.
0: يلا يلا
1: يتي. إذا قولي له بس إذا تأخر التلقيح مع الحيوان فالشهرين ثلاثة هذا يأثر على صحته؟ يعني حد واحد عنده ظروف ما تسمح له يروح، يعني بعد شهرين ثلاثة يتأخر التلقيح، فأني أخاف عليها.
0: أوكي ولا همش حبيبة تدللين. يا أهلا وسهلا، يا أهلا ومرحبا.
1: تحياتي للمخرج،
0: حبيبي تحياتنا لك، مع السلامة. الله وياك حبيبتي، باي باي.

0: ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: أهلين أهلين صباح الورد.
1: وياكي مجد.
0: إيه أهلين مجد، شلونك؟
1: الحمد لله زين، انت شلونك؟
0: زينة الله يسلمك، انت شخبارك؟
1: الحمد لله
0: دوم دوم. أسمعك مجد.
1: نعم أصبحت يعني حيوانات مألوفة الأسباب إنه في السنوات الأخيرة نلاحظ زيادة كبيرة في تربية الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب الصغيرة والطيور داخل البيوت، ويعود هذاك الأسباب التأثير الرقمي في السوشيال ميديا. يعني انتشرت مقاطع عن الكلاب والقطط إنه كيوت هكذا، والدعم النفسي إنه الكلب هكذا ينطي رفاه، إنه يساعد إنسان على تخفيف التوتر. وتوفر المستلزمات. يعني صار كثير عيادات بيطرية للكلاب والقطط، فهذا أسهل يعني يكون.
0: صحيح صحيح. أنت تحب الحيوانات الأليفة مجد؟
1: إيه.
0: آه حلو.
1: نعم.
0: عندك لو تحب بعدين مستقبلا يكون عندك؟
1: مستقبلا.
0: مستقبلا يلا إن شاء الله يكون عندك اللي تحبه. شكرا لاتصالك عزيزي مجد.
1: باي
0: باي.

طبعا حابة بس أنه أنوه على إعلان بسيط، استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي وأكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة، حيث هناك أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات والمشروبات بأنواعها، وكذلك فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل المباراة. بالإضافة إلى ذلك هناك توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، حيث سوف يكون الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة حيث ينبض المونديال بالحماس، وسوف يكون الافتتاح يوم الخميس الساعة 7 مساءً.

0: ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: أهلين حبيبتي، يا هلا مرح. لو سارة
1: أهلا عزيزتي. مرح
0: مرح. أهلين مرح، شلونك؟
1: أهلا حبيبتي، الحمد لله. مريم شلونك عزيزتي؟
0: الله يسلمك، زينة الحمد لله. إذا أنتوا زينين عزيزتي؟
1: الحمد لله احنا بخير
0: دوم يا رب. أسمعك تفضلي.
1: أمين حبيبي. يعني هو بالنسبة للحيوانات، يعني صراحة الأليفة بهذا الوقت يعني صارت مو مثل قبل. يعني هسه الحيوانات دي يحسون، يعني الشخص اللي دي يكون دي يربي حيوانات دي يكون مثلا يحس انه هو هذا الحيوان كصديق له، او كهو كشخص مسؤول عنه، يعني لازم انه يرعاه. فمثلا تشوفين دائما اللي يشعرون بالوحدة او يعانون من الوحدة دائما، مثلا اغلبهم او لربما يعني يحسون انه يريدون يعني انه يكون عندهم فشي يربوه. يعني هذا الأمر يسد الوحدة اللي عندهم لربما. وأيضا أنه مثلا الأشياء اللي يحتاجها الحيوان نوعا ما متوفرة، يعني أطباء بيطريين أو الأشياء اللي يحتاجها هو تكرمين الحيوان. فيعني هالأشياء هسه حاليا متوفرة، يعني فهيسهل تربيته.
0: حلو حلو، أكيد جميل.
1: أكيد يعني الحيوان الأليف هم يعني نحتاج إنه مثلاً إنه نلتزمين وياه أيضاً، مو بس إنه دخلين عنده مثلاً لعب وهالسوالف هذه مثلاً، يعني التزام هو أيضاً، لأن هو بالنهاية هو روح، يعني أنت مسؤولة عنها. يعني
0: بالضبط بالضبط. أكيد أكيد حبيبتي. أكيد حبيبتي. شكراً على رأيك، وأتمنى لك حبيبتي نهار سعيد.
1: تسلمي يا رب، نهار سعيد للجميع.
0: الله ياك حبيبي، شكراً، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: ننتقل الآن وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى التقرير اللي عد الكادر الإعلامي لعنكاوا راديو حول تربية الحيوانات الأليفة، ومن بعدها أكيد راح نستقبل ضيفنا الدكتور مصطفى حتى نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. خليكم ويانا. باعتبار حضرتك صاحب محل لتربية الحيوانات الأليفة، وده نشوف أنه متواجدة كل أنواع الأطعمة والألعاب الخاصة بالحيوانات، إذا ممكن تحكي لي شو ممكن إحنا نعتني بالحيوان من ناحية التغذية، شنو الممكن أنه نوفر للحيوان حتى يحافظ على صحة أفضل؟
1: نعم، هسا الحيوان بشكل عام من يكون صغير، هسا إذا اليوم بدنا نمتلك حيوان يكون صغير، المفترض نقول بزونة مثلا، تمام؟ بزونة صغيرة عمرها شهرين تكون هاي طالعة من أمها، يعني يكون لأنه فاطميتها أمها مثل ما يقولون. زين، هسا احنا نعطيها أول شيء عمرها يكون شهرين، نعطيها يفضل الدراي فود الكيتن، النوع الأفضل اللي هو مثلا مثل الرويال، مثل الهبيكات. زين، هسا أكو أنواع هواية يعني ما جاي تفيد للقطط الصغار، فنحن لازم ننطيها، حتى لو ما نطينا دراي فود ممكن ننطي صدر دجاج، ممكن نحط صدر دجاج نحط وياه مثلا تمه نسلقه. زين، ومع صدر الدجاج ونطعمه للبزونة. أوكي. ايه، وهيك
0: قسم من الناس مثلا تشوفه بس دائما مثلا 24 ساعة الأكل للقط أو الكلب ليلا نهارا هو الدراي فود، هل تشوف هذا شيء صحي؟
1: لا، هسه يفضل نبدل، يعني نبدل مو نضل على نفس الطعم نفس الطعم نفس الطعم للبزون، يفضل نبدل حتى هو يحس بالطعم اكثر، يستمتع بالغذاء مالته اكثر. اذا صرنا نبدل، نبدل شلون يعني؟ ما نبدل والله من دراي فود لدراي فود. هسه مثلا اذا كنا ناخذ له مثلا هبيكات، ناخذ له فوق الهبيكات اللي هو الرويال، ما نجي والله نكون ننطيه هبيكات نجي ننطيه ريفليكس مثلا، لا، منطي فوق الشيء المنيح، يعني منطي انت مثلا هبيكات زين تنطي الاحسن اللي هو الرويال مثلا، وننوع له. هسه اكو مغلفات تجي هم كيتن مثلا، احنا هذا نحكي هسه عن البزازين الصغار، منطي المغلفات نقدر نخلط مثلا دراي فود ويا المغلفات، نخلطها ويا المغلفات ينطي رائحه قويه، رائحه اللحم يعني مثلا الدجاج اللحم. نعم، حتى تفتح الشهية. هسه ممكن قط كل يوم كل يوم تنطي دراي فود كل يوم ما يتقبل، ممكن يمرق يومين ما يتقبل ياكل هذا الدراي فود، فنحن اذا نقدر بس نجيب له مغلفات، ظرف مغلف نخلطه ويا دراي فود، ما عليه شيء ويا دراي فود. طبعا المغلف يكون كيتين اللي هو للصغار، نخلطه ويا الدراي فود وياكله، او نسوي له مثل ما قلنا بالبداية صدر دجاج ويا جزر مثلا تمن كله نطحنه وننطي للبزون. البزون اول ما يصير عمره شهرين طبعا لازم يكون وزنه من 900 جرام للكيلوين، هسه هيك المفروض يكون وزنه. اكو بزازين هم تلاقي عمرها شهرين وما صاير وزنها نص كيلو، هاي ما نقدر نلقحها، نقدر نلقحها يصير عمره مثلا 3 شهور، هنا يكون صار وزنه 900 كيلو، هنا نقدر نلقحها لحتى يصير عنده مناعة القط.
0: بالنسبة للكلاب شنو نفس الموضوع؟
1: الكلاب نفس الموضوع، نفس الموضوع. الصغار ننطي اللقاح، ننطي أول لقاح على مود يصير عنده، هو بس ياخذ اللقاح الثاني مناعته تصير قوية، مثلا تعرض لبرد تعرض لحر حيكون عنده مناعة. أوكي، راح يمرض تمام بس راح يقوم، ليش؟ لأن عنده مناعة، جسمه عنده مناعة. فنحن إذا ما لقحنا للبزون من البداية تمام، فنحن على أول مرضى راح نخسر للبزون أو الكلب بشكل عام.
0: زين، طيب السؤال الجوهري اللي أريد أسألك يا هل تشوف اليوم أكو إقبال من قبل الناس والعوائل على اقتناء الحيوانات الأليفة بالبيت؟
1: نعم نعم، أكو هواية، يعني أني هسا بالأخص بالعراق، قبل هسا أني صار لي هواية بالعراق، قبل 5 سنين ما كان موضوع البزازين والكلاب منتشر لهالدرجة بالعراق بشكل عام. زين، هسا احنا عندنا اقبال هواي على موضوع الحيوانات، يعني صرتي تفوتي على كل بيت بالعراق باي محافظة بشكل عام، اربيل زاخو بغداد اي محافظة بالعراق تلاقي بكل بيت اكو بزون او كلب. زين، فاحنا اكثر الحالات دا تجي لعدنا تسمم، تسمم من شنو؟ مثلا انت اليوم عم مستوى زرع، زرع انت مخليته بالبيت أكو زرع، أكو زرع يسوي حالات تسمم للحيوان. فنحن الحيوان لما بدنا نخليه بالبيت بدنا نعتني به هواية مثل كأنه واحد من أبنائنا يعني. فهذا كلش
0: المعلومة اللي انطيتها نعم. على ما يخص النباتات، لأن أكو هواية نعم. ناس أكو. ما عدها نعم. دراية بأنه بعض أنواع نعم. النباتات والزهور ممكن نعم. تكون سامة للحيوان نعم.
1: نحن على سبيل المثال مرة اجتني زبونة قالت يا بقى بيها ما بي، المهم سوينا فحوصات طلعت متسممة ما عرفنا، قالت أني وكلتها هيجي سويت هيجي كلها صح. فقلت لها يا بخي نروح على بيتك لهاي المرة. رحنا على بيتها زين، والله شفنا الوضع ولا أكو نباتة اللي هي صبار صبار، بس شنو كانت أولها يعني طالعة مو ما بيها شوك، هاي أكلة منها البزونة ومتسممة زين. فهذا عرفنا هنا أنه البزونة متسممة من خلال هذا العشبة. نعم
0: جميل، شكرا جزيلا لحضرتك.
1: أهلا وسهلا. يا هلا على عين. هلا.
2: أول شيء لازم يتمشط من قبل صاحب القطة، ولازم كل فترة يعني يجيب الحمام وحلاقة وشغلات ومراجعة الطبيب كمان. مثلا الحمام لازم كل شهر شهرين ثلاثة لازم يتحمم، حتى لو يكون داخل البيت أو خارج البيت. والحلاقة بالسنة مرتين، كل ست شهور يعني مرة، مشان يعني نهاية الصيف على بداية الخريف مشان نجهز للشتاء. وأوقات الفصول مثلا تبديل الشعر أو هيك
0: يعني.
2: اي نعم نعم. وأحيانا لازم يزور الطبيب كمان يشوف شو يحتاج شو ما يحتاج، تطعيمات ولا سنون ما سنون، فحوصات أظافر، كل شيء يحتاج لازم يفحصه عن طبيب، أو مثلا يجي هون حلاقة وحمام وشغلات. نعم
0: انتوا شلون تقدرون تتعاملون مع الحيوانات العصبية؟ اكيد يجي لكم انواع من الحيوانات صح. مثلا قد يكون هو يخاف من صوت الماكينة مال الحلاقة، يخاف من الماي مثلا، شلون تتعاملون وياه حتى شوية نوعا ما يكون اكثر هادئ؟
2: صحيح احنا نقدر نتعامل معه يعني مسكوه، بس مشان سلامة الحيوان وسلامتنا نخدره. اي والله نعم احسن،
0: بس تقدير هذا يكون
2: اول شيء نعطيه مهدئ اذا قدرنا نشتغل عليه.
0: اوكي
2: إذا قدرنا نشتغل عليه نشتغل، إذا ما قدرنا لازم يتخدر. نعم. إيه والله إيه.
0: أوكي. يعني برأيك إنه الحلاقة ليش لازم مرتين بالسنة؟ يعني ممكن هاي الشعر يسبب أضرار للقطيع؟
2: نعم نعم، القط من ينظف نفسه إيه؟ يلحس الشعر مالته إيه؟ يفوت للمعدة وتسبب مشاكل له. إيه والله نعم.
0: إيه
2: نعم.
0: إيه. شكرا جزيلا.
2: أهلا وسهلا يا هلا والله.
3: هلا آخر فترة صار في نشاط كتير حلو بهالمجال هون، بس في ناس يعني في عندها بتحب الاهتمام بالحيوانات، في عندك ناس يعني بتحب تهتم بالحيوانات اللي بالشارع بتطعميهم بتشربهم، في عندك ناس عكس هالفئة هاي يعني بتجيب حيوانات بتربيهم فترة بعدين بتشمرهم بالشارع، في ناس ما بتشمرهم بتجيبهم بتحطهم عنا وبتروح، يعني بيعلقوا الحيوان فيهم مدة محددة بعدين بعد هيك بيتركوه كمان. يعني هذا حيوان عنده مشاعر عنده أحاسيس، مو كل الناس عم تحسب هالشي هذا.
0: زين هل إنه صادفتك مثلا أكو ناس يعني وصلت إلى درجة من الاهتمام تعتبر الحيوان مثل الطفل، يعني الاهتمام بالزيان بالسبح بالتغذية مراجعة الأطباء؟
3: إيه في كتير ناس فئة من هال في كتير فئة من هالناس هدول هيك بيعتبروه صار فرد من العيلة يعني كتير. إيه
0: انت طيب ممكن انه يساهم الحيوان في خلينا نقول توازن البيئي، لانه احنا نعرف انه مثلا شلون احنا نقول كائنات النباتات كل شيء الله خلقه الى فد اثر او الى خلينا نقول فد سبب تمام، برايك ايش قد ممكن انه تساهم وجود الحيوانات الاليفه على موازنه البيئه والحياه بشكل عام؟
3: هلا هو بياثر طبعا هالشيء هذا على توازن البيئه، بس النسبة تقريبا ما فيك تحط نسبة محددة صراحة بالمجالها.
0: زين أريد أسألك سؤال بالنسبة إلى الكلاب السائبة، تشوف أنت اليوم أكو حالات كثيرة دا يصير أكو حملات على الكلاب السائبة في الشوارع، وأكو حملات أيضا أكو ناس بعض الناس للأسف هي تأذي الحيوانات، ممكن قد يكون الحيوان مو شرس ولكن أنه الشخص يأذيه، شو ممكن إحنا نحمي الحيوانات أو نقلل أكثر عدد ممكن من الحيوانات أنه تكون سائبة بالشوارع، شنو الحل برأيك؟
3: هلا الحل هو في مجموعات جمعيات عمانة تعتني بالحيوانات هدول هيك، بس كمان في فئة كتير يعني بتأذيهم للحيوانات، يعني هاي روح في ناس ما بتعتبره أنه هاي روح أنه خلص هذا مأذي، هو هاي الحيوانات إذا نحن ما أذيناها ما هو رح يجي أذينا، يعني فينا نحن حي الله كلب بالشارع إذا بس عطيناه شافة خبزة هذا ما عاد يأذينا، بس للأسف أنه في فئة كبيرة عم يأذوا. هوات الحالات اللي عم نشوفها في حالات كتير عم تنأذى الحيوانات.
0: طيب شو توجه رسالة لهذول الناس اللي عندهم هذا العنف تجاه الحيوانات؟
3: هلا بدهم يحسبوا انه في رب موجود هو اللي رح ياخذ حقهم لهالحيوانات، ودول ما رح يحسنوا يشتكوا على الواحد ولا شيء، بس الله موجود والله رح ياخذ لهم حقهم طبعا. ولازم يعني مثل ما ذكر بالقران انه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، يعني لازم يكون في رحمه.
0: شكرا جزيلا لحضرتك.
3: اهلا وسهلا استاذه، يا هلا.
0: طبعا اكيد كان هذا التقرير الاعلامي اللي عد كادر عنكاوا راديو. والان نستقبل ضيفنا من داخل الاستوديو الدكتور الطبيب البيطري مصطفى محمد زكي. يسعد صباحك دكتور.
4: الله يسلمك. يسعد صباحي. صباح النور.
0: شلون صحه؟
4: اخبارك مريم؟
0: انا من اشوفك افرح اتفائل. الجهال زينين يسلمون عليك. نوسة وسيمبا اكيد هم تعرفهم غنين عن التعريف. طبعا
4: نوسة الغاليه كلش ما شاء الله.
0: الله يسلمك. الله يسلمك. طبعا دكتور أنا حبيت بصراحة أستضيفك للمرة الأخرى، لأنه اليوم دنشوف أنه موجة تربية الحيوانات الأليفة صارت ما شاء الله يعني بطريقة شائعة جدا، وفي نفس الوقت موجة الحملات اللي يأذون بها الحيوانات أيضا كثرت في نفس الوقت. أحب أول شيء أنه بس ننطي نبذة مختصرة للبعض أنه اللي ما يؤمن بأنه ممكن أنه الحيوان يكون عنده تأثير بيئي على الطبيعة وعلى البيئة وأيضا على توازن البيئي. أول شيء شون تساهم الحيوانات في التوازن البيئي؟
4: أكيد الحيوانات الله سبحانه وتعالى وقت الخلقها وخلاها بهالبيئة هذه أكيد لها الفائدة منها. إذا سواء كانت القطط أو كانت الكلاب أكو توازن بيئي، هو بس رب العالمين يعرف بها إن شاء الله. من يختفون من حياتنا، من يكونون ما موجودين بالداخل هاي البيئة، نلاحظ بعض الأمراض، بعض الحيوانات الأخرى اللي تكون مثل القوارض والحشرات والأفاعي تكون انتشارها أكثر نلاقيه بالطبيعة، لأنه بعض الحيوانات تقتات على هاي الحيوانات، فهذا هو اللي يسميها التوازن البيئي. هاي كنسبة كشغلة بيئية، كشغلة أنه ربينا حيوان داخل المنزل نلاقي الطمأنينة والأمان اللي يجلبونه هو، وبالحس بالمسؤولية خاصة لدى

0: وعلى البيت اللي يتربى به هذا الحيوان، وحسب حسب الثقافات وحسب الديانات اللي عندهم وحسب تعلقهم بهذا الحيوان والتزامهم مع هذا الحيوان يصير يكون أساس التربية مالته.
1: بالضبط. ذكرت نقطة مهمة دكتور، قلت أنه يساهم في الحالة النفسية. أكو بعض الناس لليوم ما تقتنع بأنه الحيوان عنده تأثير نفسي كبير على الإنسان، شلون يأثر الحيوان في نفسية الإنسان؟ هل فعلا يقال بأنه الحيوانات تساهم في تقليل بعض الحالات من الاكتئاب أو الإحباط أو القلق أو الخوف والشعور بالوحدة؟
0: أكيد أكيد، الحيوانات هي حالة النفسية، هي حالة نفسية يعني شلون أقول لك، هي خاصة بها. زين، هاي الحالة النفسية اللي خاصة بها هي تأثر على الأشخاص، خاصة الأشخاص المريضين نفسيا، تلاقيهم أو عندهم شوية اعتلالات نفسية، أو الأطفال اللي يعانون من بعض الأمراض النفسية، تلاقي وقت اللي نجيب لهم حيوان يربيه بالبيت نلاحظ الفرق الكبير مع الأدوية المستخدمة لهم الحالات النفسية مالتهم، لاحظ فرق الكبير، لأنه أكو يصير كوميونيكيشن، أكو يصير اتصال كيميائي بيناتهم وبين الحيوان أو بينه بين أفراد المجتمع، فتلاقي الحيوان أنه هو يحس بصاحب الحيوان بعد فترة من التربية إذا أنطى الاهتمام اللازم، والاهتمام يحس صاحب الحيوان إذا صادف أي مشكلة، إذا صادف أي مرض يكون قريب جدا إله. يعني لو حتى البشر أنه يكونوا بعيدين عن، تلاقي هذا الحيوان اللي هو متربي معه لمدة سنوات ما أعتقد يعوفه.
1: صح، حتى ما ينسى، يمكن هم لو مثلا ودوه إلى مكان آخر ويجي يشوف صاحبه ورا فترة يعني ما ينسى، مستحيل.
0: أكيد يظل بذاكرته وذاكرتهم كلش قوية، وحتى الريحة مع الشغلات اللي هو يستخدمها هو كشخص الإنسان وكشخص الأغراض اللي يستخدمها، السيارة، الشغلات. وهاي احنا مصادف انه هيك حالات انه قطط او كلاب هي ضائعة او مسروقة، زين نلاقيها بعد فترة، خاصة الكلاب هي واصلة يم البيت، شلون واصلة يم البيت، وين كانت، شلون كانت واصلة يم البيت، وسباس واصلة للبيت، يعني موصلة نفسها بكل الظروف الجوية وكل الظروف اللي تعرضها لنا ورا، بس هي تحاول انه دائما توصل نفسها للمكان اللي هي تريدها. فهذه كلها عن طريق حاسة الشمس وعن طريق الذاكرة اللي عندهم القوية والكوميونيكيشن اللي عندهم يصلون هالمراحل
1: يعني
0: هذه
1: هم فشيء عجيب دكتور، لأنه أنا من نوع مثلا نوسة ما كنت أخليها تطلع برا البيت، بس بالحوش شلون بعدين اندلت البيت، مع العلم 15 يوم يعني. صح. من كانت في فترة الضرب والمطر والأعاصير وفتشي مخيف، بس سبحان الله بس جتي للبيت وقفت يم الباب، الصرخة اللي صرختها كأنما طفل ديبتي على أهله، يعني فتشعور مو طبيعي. يعني حينما يقول بعض أنه الحيوان هو حيوان ما يشعر، أقول لهم لا، الحيوان هو يمكن أحيانا عفوا أكثر شعورا من الإنسان. أكيد. وأكثر وفاء من
0: كثير
1: الإنسان،
0: كثير يشعر وكثير الوفاء مالها قوي وما يقصر ويا صاحبه نهائيا.
1: بالضبط،
0: يعني واصل المراحل انه اكو حيوانات داخل البيت يقولها بس شوي يحكي ويانا. يعني
1: بس اريد دكتور احكي على حاله او ظاهره اجتماعيه دا الاحظها، بالرغم من انه اكو حملات اليوم كلش جميله من قبل منظمات مجتمع مدني، من قبل بعض الجمعيات الخيريه، حتى اكو بعض الاشخاص الشباب دا يسوون اليوم حملات استغاثه للحيوانات وانقاذ لها، لكن في نفس الوقت للاسف دا نشوف بعض النفوس الضعيفه اللي دا يسوون جمع للحيوانات، اما حرقها أو تعذيبها أو قتلها، وحتى يمكن مرات نشوف أطفال يعني لازم إحجارة أو لازم هذا الحيوان وده يسلخ به. يعني شو ممكن إحنا نثقف، خلينا نقول أطفالنا اليوم، ونثقف المجتمع بأنه هذا هو أيضا عنده أحاسيس وعنده شعور، وهو مخلوق كائن بشري مثلك مثل كائن هو بالأخير. عنده شعور، عنده رغبة، يعني حتى من يجي هو هاليوم عفوا يجي يدور مثلا قريب على بيتك على أكل، يمكن عنده أطفال يريد يطعميهم أو شيء، شلون ممكن إحنا نخلق ثقافة تقبل الحيوان واحترامه؟
0: هاي الثقافة تعتبر أساس، هو الطفل حالة التربية أنه يتربى على الشيء زين ويتربى على الشيء مو زين. الطفل إذا تربى على شيء زين راح يكبر على شيء زين، وإذا تربى على شيء مو زين يظل يتربى على، يعني الطفل يتربى على الشارع ويشوف ناس قدامي يأذون الحيوانات فيعتبر هذا شيء يعني طبيعي هذا الشيء. بس إذا احنا جينا على الأم والأب بالدرجة الأساس، إذا شفنا الأم والأب عندهم محبة للحيوانات أو محبة يعني بشكل عام للشيء زين، زين الطفل أكيد راح يربى على هذا الشيء. الطفل ما راح يطلع بهذا الشكل العدواني.
1: صح.
0: الطفل إذا بنى الأساس

0: سمعت على هذا الشيء صحيح أكيد راح يطلع شيء صحيح. كذلك المدرسة لها دور أساسي والمعلمين دور أساسي بهالنقطة هذه، أنه مثلا يرشدوهم أنه الحيوان هو كائن حي حالة هو حال البشر، زين لها حقوق لها واجبات، وكما عليه حقوق علينا حقوق مثلا أنه يعيش بهاي البيئة مثل ما احنا عايشين بهاي البيئة. فإذا الحيوان إذا البشر يتربى على هذا الشيء على هذا الأساس مستحيل يؤذي أي حيوان آخر، حتى إذا مثلا ربى له بالبيت حيوان أنه يظل يلتزم وياه بهذا الشكل أنه يربي. بس إذا مثلا نجيب حيوان للبيت أصلا الأم والأب يكون منفرين منه أو ما يصرفون عليه أو مثلا ما يهتمون به، أكيد الطفل شوي بعد فترة همينة هو جايبي له هذا الحيوان، أوكي الطفل همينة بعد فترة راح يضج من عنده
1: فشي
0: يسووه يشمره
1: هي
0: مثل ما ساتان شايفين هواية
1: هذا الشمر. يعني أنا دا ألاحظ همين أكو كميات كبيرة يعني دي ربي بقي فترة القط وبعدين شوفه مشمور لو يم المشتل لو يم البيوت يعني يا حرام هذا يعني خلص من يتعود على البيت أقول بس القط طلع من البيت انتهى يعني
0: أكيد القط لأنه من يتربى داخل البيت ويشوف هاي البيئة اللي كل شغلات متوفرة إله وبعدين فجأة يشوف نفسه بالشارع يعني كلش صعبة
1: خطأ.
0: وهذا شيء كلش عن لحظة بشكل هواية فيتعرضون للحوادث يتعرضون للإصابات الأخرى يتعرضون أنه ناس تأذيهم. فنلاقي إحنا يعني دائما بالمشاتل أعداد كبيرة من القطط يعني يجيبوهم تأخذوهم من عندنا لا ما نأخذهم تبنوهم لا ما ندبن ما نلاقي له متبني يعني أبسط شيء ذب قدام الباب وراح فنضطر إحنا نرجع نشيله نرجع نخليه ما نلاقي له غير متبني فهاي الحالات هو فقبل ما يشتري قطه قبل ما يشتري أي حيوان يربي داخل البيت لازم يعرف شنو الشغلات اللي يحتاجها شنو احتياجات هذا الحيوان إذا إحنا نجيبه داخل البيت
1: وهل أنت قادر أنه أصلاً يعني تقوم بواجبه
0: بكل ولا؟ النواحي من النواحي النفسية والنواحي المادية والالتزامات الأخرى اللي يحتاجها هذا الحيوان. يعني واحد يخلي له مثل سكيتش وول يخلي له فرد جدول أنه شلون أربي هذا الحيوان وخلص التزم وياه مدى العمر
1: صح
0: إذا ما عنده كل هالقابلية أنه يلتزم معه خلال الفترة الحيوان اللي يعيشه بين مثلا 15 إلى 20 سنة لا يفكر يجيب أحسن بالضبط. لأنه الحيوان من يتعلم على البيت خلاص صار مسؤوليته وهي أمانة عليه من قدام رب العالمين
1: تماما وأكو دكتور طيب إذا أريد أسألك عن أبر الرحمة
0: نعم
1: كل الحيوانات أبر الرحمة
0: موجودة
1: ها موجودة إيش وقت بيا حالة تنطوها
0: يعني هاي الأبر الرحمة قليل نادرا ما نستخدمها
1: أوكي.
0: نستخدمها تقريبا بعدة حالات بسيطة بحالات الإصابات الفيروسية اللي
1: المعدية
0: تكون المعدية للبشر والمعدية لبقية الحيوانات الأخرى
1: أوكي. مثل
0: زين اللي وما لها شفاء وخاصة اللي مثل سعار الكلب اللي يسمي الريبيز
1: أوكي.
0: لأنه هذا مرض يعني لا شفاء منه مرض ينتقل بسرعة
1: أوكي.
0: إلى الحيوانات الأخرى زين. بالدرجة الأساس وإلى البشر في حالة عظهم أو تلامس السلايبة مالتهم وخاصة إذا كان عندنا جرح وهالمشاكل هذه فيفضل إحنا يفضل أنه نعطيها الأبرة حفاظا على المجتمع وحفاظا على بقية الحيوانات وحفاظا على البيئة اللي إنه لا ينتشر بها هذا المرض حتى لأنه إحنا أورادي البيئة ماتنا بيها ما أقول ما بيها
1: صح.
0: بس بنسبة كلش قليلة فحتى هاي النسبة القليلة لا صير كثيرة فإحنا أول شيء كخطوة أولى نلقح نلقح ضد الكلب كل اللقاحات لكل الحيوانات سواء كان منتشر موجود أو ما منتشر أوردي أخذنا الوقاية مالته. ثاني شيء حالات اللي احنا سجلها بالعيادة ولو يعني تقريبا صار لنا تقريبا 4-5 سنوات ما مسجلين ولا حالة الحمد لله ولا حالة من الحالات الداء الكلب
1: أوكي.
0: فمن نسجل حالة وعندنا فحوصات خاصة ونتأكد 100% أنه هو مصاب بهذا المرض يفضل أنه نعطي أبرة الرحمة حفاظا على المجتمع
1: بالضبط.
0: هاي واحدة من الأمراض يعني واحدة من الحالات والحالات الثانية هو يعتمر على صاحب الحيوان صاحب الحيوان شوف صاحب الحيوان واصل مرحلة عمر كبيرة يشوف يتعذب قدامه
1: ما يتحمل
0: وما يتحمل فما يقدر يريد يعذبه أكثر يعني هو عايش بعذاب أكثر ما عايش براحة
1: صح
0: ف فيتخذ نتخذ هذا القرار بعد ما سوي عدة من الفحوصات ونحاول معه مرة ومرتين وشهر وشهرين إنه نحاول نوصل إلى البر الأمان أو إنه يعيش حياة أفضل
1: يعني
0: إنه نعم. فهذاك الوقت من إذا أقرر صاحب الحيوان هذا الشيء هذاك الوقت نستخدم هاي الأمور.
1: حلو دكتور، راح نأخذ فاصل صغير حتى نرجع نكمل موضوع الأمراض، لأنه فعلا الأمراض أكو أمراض متعددة وأكو مفاهيم خاطئة حول الأمراض اللي تنتقل إلى الإنسان. أكيد. فمخرجنا سمعنا أغنية.

0: من عمر ذياب إلى دكتور مصطفى. مجددا دكتور مصطفى، أحب شوية تحكيني عن الأكثر المعلومات المغلوطة اليوم اللي تنتشر بخصوص الأمراض اللي تنتقل إلى الإنسان عن طريق الحيوانات.
1: نعم، هي أكيد موجودة هاي المعلومات بس مو بهالشكل اللي الناس مكبرتها.
0: مثلاً داء القط.
1: مثلاً داء القط.
0: ليش يقال إنه أساس المرأة الحامل ما لازم إنه يكون أكو قط بالمنزل؟ لا لأنه داء القط يصير بسبب وجود صح. الحيوانات
1: هو
0: القطة بالبيت.
1: هو بشكل عام هو هذا المرض اللي يصيب النساء واللي يسبب لهم الإجهاض ويسبب لهم المشاكل الصحية هو أساس القط. بس مو كل قط. زين. القطط يكون حاملين لهذا الطفيلي وهذا الطفيلي يكون داخل القط. هذا القط إذا تختلط ويانا داخل البيت أكل من أكلنا رجع على المواعي مالتنا وهو يكون مصاب.
0: أوكي.
1: يكون تنتقل لنا الإصابة. بس بحال قط منزلي متربي على أكل مثل الدراي فود، أكل نظيف ما يقتات على الأكل الشوارع أو أكل المزابل والشغلات، يكون غير مصاب بهذا الشيء. كذلك أنه إحنا القط من ندخل قبل ما ندخل البيت نعطي الوقائيات، نعطي حبة الديدان مضادة للمضاد للطفيليات، نعطي اللقاحات الفيروسية يكون بأمان. وكذلك إذا نريد حاليا إذا نريد أنه نشوف أن القط اللي إحنا نربيه هو مصاب أو غير مصاب، أكو فحوصات كثيرة
0: صح.
1: التحاليل موجودة أنه نشوف هذا القط حامل هذا الطفيلي أو غير حامل هذا الطفيلي. زين، إضافة إلى ذلك إحنا نعطي بعض النصائح للمربين. إيش قد ما يكون القط عزيز علينا حاول لا يكون كلوز معانا. هذا الكلوز اللي يكون كلش قريب إلنا يعني بعض الشغلات اللي هو طبيعية عايشة بالقط احتمال تنتقل إلنا سبب إنه مشكلة. بعض الشغلات اللي هي طبيعية موجودة على جسمنا زين احتمال تروح إلى تصيب بمشكلة، يعني مثل ما هو يعدين احنا منعدي احتمال. فهذا الكلوز شوية يعني اكو يعني
0: مثل الأمراض الجلدية خلينا نقول يعني الفطريات.
1: نعم مثل الأمراض الجلدية زين اللي هي يعني ما تبين خاصة الفطريات، بس بقية الأمراض الأخرى يعني احنا مسيطرين عليها دائما. بس اكو مثلا اكو مثلا خاصة بالكلاب همينة اكو طفيلي يعني اكو عفوا انواع من البكتيريا اللي هي موجودة بالسلايفة مالتهم موجودة باللعب مالتهم هاي طبيعية لها. بس احتمال تنتقل لنا تجي على ايدينا تجي تفوت بحلقنا احتمال تصيبنا مرض. هذا كبحوث وشغلات يعني منتشرة ومسجليها. زين كذلك مالتنا يعني احنا اكو هواية اشخاص مصابين كانوا بالكورونا
0: صح
1: اصابوا الكلب مالهم. هواي اشخاص حاليا همين يصابون بالانفلونزا اللي موسميه يصيبون الكلب والقط مالتهم همين.
0: ها اوكي يعني ممكن انه الحيوان ينصاب من الانسان.
1: نعم نعم نعم أوكي. كذلك الحيوان همين من يكون مصاب ويصير كلوز كلش قريب الى البشر هم يصير عندنا هذه. فاكو يعني يكون سبيس شوي اكو سبيس بيناتنا او بعض ما انه بعد ما نتعامل معهم يعني نغسل ايدينا الأكلات اللي شغلات اللي إحنا نأكلها يعني لا يتقرب عليها الحيوان. ورد يعني أكو هاي الشغلات إحنا نستفاد منها كمجتمع. يعني إحنا ما نقول هو يعني إنه وسخ أو إنه يخوف
0: زين
1: ما نكبر هذا
0: يعني
1: بس يعني إحنا لازم أكو هاي التحذيرات مثل ما إحنا نصيبه هو يصيبنا، فهاي شغلات أكو معاملة بيناتنا.
0: زين دكتور إذا شون إذا هو بالبيت مثل ما أنت قلت إذا خلينا نقول قط ما يطلع نهائيا خلينا نقول بس هو عنده البيت وباب الحوش يعني اللي يضطرب بيها حديقة ما حديقة، منين ممكن أنه تجي لهاي الأمراض يعني
1: مثل الأمراض الأمراض الطفيلية مثلا قطط الشوارع.
0: أي
1: قطط الشوارع يختلفون يعني يفترون على بيوت.
0: أي
1: يعني ما يقفون مكان واحد
0: صح.
1: فهذا القط إذا كان مصاب فالسلايفة مالته اللعام مالته الوسخ مالته البول مالته احتمال يكون حامل، وهذا القط ما أنه يروح عليه مثلا يلمسه يشتمها. والقط احنا نعرف انه دائما هو ينظف نفسه
0: صح،
1: فهذا اللي يكون سبب انه الطفيل يدخل داخل القط معنا. بس احنا القط معنا اذا كنا كور شهرين ثلاثه انطينا حبه الديدان نقدر نسيطر على هالحاله هذه
0: حلو.
1: انه ما ينتقل لنا ودائما يكون نظيف.
0: أوكي طيب دكتور، إحدى المتابعات اتصلت بينا قالت أريد تسألين دكتور مصطفى، هي عندها كلبة تقول إذا مثلا يعني ما يصير عندي مجال بسبب ظروف أنه أجيبها على اللقاح بالوقت المناسب يعني، فإذا بقى الكلب مثلا خلينا نقول شهرين ثلاثة ما أخذ اللقاح، بشنو ممكن يأثر عليه؟ هل حيأثر عليه صحيا لو أنه أوكي ممكن تأجيله هيك فترة؟
1: مسألة اللقاحات إحنا مثل ما نقول كل شيء أساس، مسألة اللقاحات بالبداية أنه نعطيه أساس صحيح، نعطيه لقاحات صحيحة لا نتأخر عليها. بس نعطينا أول سنة أول أشهر من العمر مالته اللقاحات الصحيحة وبنينا على أساس قوي، اللقاحات الثانية ماكو مشكلة. تأخرت شهر شهرين ثلاثة ماكو مشكلة، بس لازم نعطيه هي أنه حتى نعطينا بوستر دوز، هذاك اللقاح الأساس لا يضعف فرد مرة، بعدين نعطي البوستر دوز يعني السنوي حتى انه نقوي المناعه اللي كان عنده بالاساس.
0: اوكي
1: فاذا تاخر شهرين ثلاثه ماكو مشكله.
0: ها ماكو مشكله تماما. دكتور زين شو ممكن نحافظ على صحه الحيوانات؟ يعني خلينا نقول المراجعات الدوريه عدا هاي، مثلا عندك القطط والكلاب ايش قد يفضل انه يتم حلاقتها؟ اكو البعض مثلا يقول اني ما نهائيا ما احلق القط مالتي الكلب، او مثلا حتى ما يمشطوهم يعني
1: تمام،
0: ويعانون من كمية الشعر اللي توقع من الحيوان، فش قد يفضل أنه يتم حلاقة الحيوان؟
1: هو يفضل أنه حلاقة الحيوان بداية موسم الصيف،
0: بداية الصيف
1: نعم، يعني على شهر الخامس السادس يفضل أنه القط يتحلق، لأن أوردي بخلال هالفترة هذه يصير عنده تبديل للشعر أو أوكي. تساقط للشعر بشكل كثيف، فهذا يسبب له إزعاج للقط، لأنه مثل ما نعرف القط أنه دائما هو يلحس نفسه وينظف نفسه، فيصير عنده كرات من الشعر داخل البطن ويسبب له مشاكل هضمية وشغلات، فيتحلق يكون أفضل أو يتمشط بشكل أكثر حتى هذا الشعر يتبدل بشكل أوكي. أحسن. فإذا كان شعر كثير بالسنة مرتين،
0: بالسنة
1: وإذا
0: مرتين.
1: شعر كان أقل بالسنة مرة واحدة هو كافي، هو القط يتنشط هم صحيا وهم نفسيا. كذلك الكلاب، الكلاب من أصلا بالكلاب يعني خاصة الكلاب الكبيرة، نلاحظ أنه هو الشعر أكون مكانات بشعر ميت وأكون مكانات بشعر مالته ما بيشي، فيبدي أنه كذلك يبدل الشعر مالته. فبهاي الحالة أنه لو أنه يتمشط مثل ما قلنا بشكل يومي أو بشكل أسبوعي أو يتحلق يكون أفضل له.
0: والحمومة،
1: الحمومة هاي حمومة سؤال كلش مهم خاصة للكلاب. أكو ناس كل يوم أو كل أسبوع يحممون الكلب، وهذا يزيل لنا كل الطبقات الدهنية وكل الطبقات الدهنية اللي موجودة على الجسم، ويعرضنا أكثر للإصابة بالحشرات ويعرضنا أكثر إصابة بالفطريات والالتهابات. فيفضل إحنا دائما خاصة إذا سبحهم دائما بشامبوات قوية، يفضل بالكلاب بين 15 و20 يوم، يعني بين الأسبوعين إلى 3 أسابيع.
0: أوكي.
1: يعني أسبوعين فترة الصيف وثلاث أسابيع فترة الشتاء للكلاب إنه يتسبحون وما في مشكلة عليه.
0: والقطط
1: بالنسبة للقطط، يعني القطط قليلا ما يريدون عافيهم، لأن يعني القطط أوردي اللسان مالتهم بمادة منظفة واللسان مالتهم يكون شوية خشن، فهو دائما ينظف نفسه. فالقطط إذا ما سبحناهم طيلة العمر ماكو مشكله.
0: حلو بس احنا نحس انه لا هذا لازم اسبحه، احس هيك يدنفش ويصير جديد.
1: اكيد اكيد. بس مثلا القطط المنزليه يختلفون، يعني احنا نحشي مثلا اذا قطط شارع اذا ربيهم داخل البيت زين، فما يراد لهم تقريبا سبح، خاصه هم السبح مالهم يعني كلش يكون مزعج، لازم يتخدرون
0: بالضبط،
1: لازم
0: بالضبط.
1: يسيطر عليهم بشكل صحيح يأثر على حالاتهم النفسية، فما نسبحهم ماكو مشكلة. بس قطة المنزلية والشعر الطويل وخاصة البيض أو بها ألوان فاتحة اللي بين عليهم الوسخ، يفضل يفضل كتلة أشهر مرة،
0: كتلة
1: أشهر مرة يكون صحي جدا لهم، يسبحون مرة واحدة كفاية، أكثر ما يكون ما كل شهر مرة أو بالشهر أكثر من مرة.
0: أوكي.
1: فهذا اللي أثرنا دائما نشوف أن القطط اللي تسبحها هواية دائما المناعة مالتهم أقل، دائما الحالات الإصابات الجلدية أكثر.
0: أوكي.
1: ويكون المناعة فاقديها من الجلد، يعني ممكن يصير عندهم فطريات مباشرة يصابون. هذا الغلاف اللي موجود على الجلد يكون ما موجود والإصابة تكون أسرع.
0: حلو. طيب دكتور بالنسبة للطعام هم راح نجي على الأكل، ألاحظ بعض الناس مثلا تشوفها دائما 24 ساعة القط بس دا يأكل دراي فود.
1: صح.
0: والمشكلة همين أكو بعض القطط نحيسة هي، يعني مثلا عندي سيمبا يعني قليل جدا تشوفه مرات يعجبه فد نوع من الويت فوت، إلا إذا مثلا أسوي لهم هذا الدجاج أفلس لهم إياه على شكل شوربة، إذا لا هو مكلب بالدراي فود. هذا الشيء يعني مو ممكن أنه يسبب أمراض لصحة القط. وشنو أنت النوعيات اللي تفضلها بشكل عام؟ لأنه أكو نوعيات تنزل للسوق للأسف جدا رديئة تأثر على صحة الحيوانات بشكل مو طبيعي.
1: إحنا من التعليمات اللي نوجهها بالعيادة دائما، خاصة الأشخاص اللي يعني جديد يربون حيوانات، نعطيهم أساس، إنه علموهم على هذا الأساس اللي هو الانتظام بالأكل. الانتظام بالأكل بالأوقات وبالساعات، تنتظمين مع الحيوان مالك بالأكل، كل هالمشاكل الصحية والكميات، يعني الكمية والنوعية لها دور كثير قوي بالأكل ونوعية الأكل. زين، فسواء كان دراي فود ويت فود أكل بيت اللي هم مخصص لهم، حاولوا إنه حدد له موعد ثابت يوميا. يعني شو وقت احنا ما نقعد، ما مشكله مو تقعدي على مود القط مالك الساعه 8 الصبح او 7 الصبح،
0: يعني قعدوني 5 الصبح.
1: ايه، فخلي لهم الوجبه مالتهم، ثبت الوجبه مالتهم، والوجبه مالتهم ما تبقى دائما طول النهار قدامهم. وجبه ربع ساعه نص ساعه ماكسيمم، وبعدين تنشال هاي الوجبه الى الوجبه التاليه.
0: ها يعني تكون كميه هم قليله، يعني حتى لا انه تحط هواي قدامه. اكو ناس تحط كميه كبيره، قولي يلا حتى لا اتعب، ومن يجوع هو راح يجي ياكل ويروح، ويجي هذا خطا ياكل كل شيء يقوم يستفرغ.
1: عافيه، هو هذا كل شيء غلط. اول شيء اثنين ان شاء الله ياكل اكثر من اللازم. اثنين انه الاكل يخرب، يعني حتى شوف حبه الدراي فود اذا بعد ما يعني خليها، شوف هي فريش ولامعه وطعم ريحتها طيبه مثلا، بعد شوف بعد ساعتين تغيرت الملامح مالته، نشفت. القط بعد يجتمع ما يعجبه ياكل، او ياكلها مجبور عنه، اذا خاصه اذا هو شره للاكل، لسببنا اضافه الى ذلك المشاكل التنف، المشاكل الهضميه، وكذلك المشاكل الجهاز البولي.
0: يعني تفضل انه من يكون بس جوعان نحط له؟
1: لا، مو يفضل انه احنا جوعان، احنا نوقت نوقت كميه الاكل ووقت اعطاء الاكل، كلش كلش مهم، يبعدنا من هواية مشاكل. الهضم مالته يكون منتظم، الوسخ والشغلات مالته يكون منتظم، الوزن مالته يكون أفضل أسمن. يعني أنت لا تحسين إحنا نخلي أكل كميات أكبر هواية مثل ما هو يريد هو راح يسمن القط. لا بالعكس،
0: لا صحيح.
1: هو إذا حتى سمن وسمن هواية، بعدين إحنا ورا فترة سنتين ثلاثة راح نشوف المشاكل الهواية، من المشاكل الالتهابات بالقولون، انتفاخ بالقولون، وخاصة وخصوصا الرمل والالتهابات المجاري البولية وانسداد المجرى البولي، خاصة لدى الذكور، القطط الذكور، اللي سبب لنا نتيجة أكل الدراي فود بكميات كثيرة.
0: أوكي جيد. دكتور إحنا راح نروح مفاصل صغير، راح نرجع وراها نتكلم عن موضوع التعقيم، لأنه أعتقد هو أيضا من المواضيع المهمة. نعم. ونشوف شنو أهميته أيضا على صحة الحيوانات، فخليكم ويانا.

0: ورجعنا طبعا مكملين وياكم مشاهدينا ومستمعينا. وبصراحة دكتورة هسه رح نجي نتكلم عن جزئية مهمة اللي هي ما بين القبل والرفض والقبول. نعم. اللي هو موضوع التعقيم. أنت برأيك هل التعقيم هو أفضل من اللا تعقيم؟ وش وقت ممكن أنه واحد يستخدم التعقيم للحيوانات؟
1: تمام، هو بين الأفضل وبين الأسوأ يعني أكو هواية يعني حاجي بيها. الأفضل حسب الحالة الصحية للحيوان وحسب إحنا مسؤولياتنا ويا الحيوان. يعني حيوان الرد مثلا يتكاثر، لازم إحنا نحسب هذا الحساب، التكاثر راح يصير عدد أكثر، راح يصير مسؤولية أكثر. فإذا إحنا عندنا هاي القابلية نعوفهم، خلي يتكاثرون ويزيدون والله يبارك
0: الله
1: فيهم
0: يبارك
1: إن شاء الله.
0: زين،
1: بس إذا إحنا ما عندنا هذا القرار، ما عندنا هذا الوقت، ما عندنا هالمسؤولية، ما عندنا هالتكاليف المادية والنفسية والشغلات اللي يصير وياها، فيفضل أنه نعقبهم. لأنه تعقيم لأنه التزاوج لا يخلص لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة.
0: بالضبط.
1: ومن يتزاوجون يعني ما ينتجون لا فرخ ولا فرخين، ينتجون 5 و6 و7 ومرات بالكلاب حتى يصلون 10 و11
0: منها،
1: خاصة الكلاب الكبيرة، ويراد لهم مسؤولية ويراد لهم شغلات، وبعدين شو تسوين بهم، بعدين تبني والما أخذهم أو نبيعهم، يعني هواية شغلات والتعلق بهم يصير. كل هاي الشغلات هذه، فيفضل إحنا نلجأ إذا نريدهم خلي يتزاوجون مرة ومرتين ونشوف مثلا من جهالهم. حلوة شغلة ما بيها شيء، بس بعدين أنه نتخذ هذا القرار يكون أفضل قبل ما يصير. دائما إحنا ننصح مراجعين قبل ما يصير عمارهم فوق 5 و6 سنوات أنه نجري لهم هاي العملية العملية التعقيم، لأنه دائما نشوف الحالات اللي أكو احتماليات إصابة بالسرطانات. أكو احتمال إصابات بالالتهابات الرحم،
0: هاي في حال أنه ما كان معقم.
1: نعم.
0: وأنه يعني يبقى فترة طويلة ويطلب تزاوج ولكن
1: ما يتزاوج.
0: نعم. أوكي.
1: فيصير عندنا هالتغيرات الهرمونية، يعني إحنا نعرف تغيرات هرمونية بالمبايض والشغلات اللي يصير أو بالخصيتين يصير يعني أكتف أكثر.
0: صح.
1: فيسبب من هاي الأمراض. هاي واحدة من الجوانب. الجانب الثاني فطرة الحيوان، من يريد يتزاوج لازم يبحث.
0: صح.
1: فهذا يصير فرصة أنه الحيوان يخرج خارج البيت. هذا فرصة أنه الحيوان يكون يتعاكس ويانا. زين، فهذا من يخرج خارج البيت يتعرض للحوادث، يتعرض للمشاكل الأخرى، يتعرض للأمراض، هواية شغلات. فلا، أفضل إحنا من البداية ربينا أنه ما نخلي يتكاثر، خلص بعمر سنة وشوية نعقمه.
0: حلو.
1: من عقمنا خلاص هو الحيوان صار حيوان بيتي. تمام، هو هذا الحق ماله أنه يتزاوج ويستمتع وشغلات. بس يعني أوردي إحنا معتنين به، إحنا نسوي هذا الشيء إنه مو نصطب منه هذا الحق، بس نحافظ على حياته الفترة أطول.
0: بالضبط.
1: لأنه مثل ما قلنا نشوف إنه تجينا حيوانات بعمر 10 سنوات بعمر 12 سنة صار عندهم هاي الأمراض، ويعني هذاك الوقت العملية نسبة الخطورة مالته أكثر ما يكون بعمر صغير.
0: صح.
1: فمن نسبة العملية أخطر، احتمال يموت داخل العملية، احتمال ما يقوم من البنج، فكل هالمشاكل، فلا نوصل هالمراحل، هذه يكون أفضل.
0: حلو جميل. دكتور ناخذ اتصال ونرجع نكمل وياك. نقول ألو. صباح الخير.
2: ألو.
0: صباح الخير.
2: ألو.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير يا مشونك حبيبي.
0: الله يسلمش حبيبتي رحاب، أنت شلونك؟
2: الحمد لله الحمد لله، نشكر الله.
0: أخبارك؟ في أربيل في بغداد؟
2: لا بأربيل بأنكاوة.
0: أوكي جيد حبيبتي، نسمعك تفضلي.
2: نرحب بالضيف ونقول له أهلا وسهلا
1: بك،
2: هاي التعليم الحلو اللي دا يستفادون منه اللي سامعين. طبعا سؤالي القطط تربيتها بالبيت. كثير شائع مثلا يقولون تسوي حساسية بالعين من نتيجة هذا الشعر اللي تذبه.
0: زين.
2: أو بالجلد أمراض جلدية أو حساسية احمرار بالعيون. ما أعرف هنا الأخ أكثر يعني يعرف بهذا الشيء.
0: أوكي، راح نشوف أكيد، ننتظر من عنده يجاوبنا دكتور مصطفى على هذا السؤال حبيبتي.
2: نعم نعم، تحياتي
0: حبيبي. شكرا لاتصالك عزيزتي رحاب، تحياتنا لك. مع السلامة.
2: تحياتي.
0: مع السلامة. دكتور، هذا الموضوع فعلا أكو بعض الناس يقولون عندهم حساسية القطط أو حساسية الشعر بالأحرى، يعني هل ممكن فعلا مثل ما قالت ممكن أنه هذا شعر يأثر على العين حساسية؟
1: أكو إحنا عندنا حالتين، أكو هم أشخاص أوردي هم عندهم حساسية من القطط. يعني هو هاي حالة يعني جسدية.
0: زين.
1: فمن يشوفون قط أو من يتلامسون مع قط فجسمهم كله يصير أحمر وعيونهم يتحمر، فهذولا شوية زحمة أنه يربون قطط.
0: زين.
1: هاي أوردي. زين. أكو نوع من القطط هي اللي سبب هاي الحساسية. مو كل النوعيات. أكو نوع من القطط سبب الحساسية أو ما يكون القط وسخ.
0: أوكي.
1: يعني أول ما نجيبه أكو عثب إذنه، أكو مشاكل بجلده بسبب أن هاي الحساسية. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هو مثل ما قلنا مدى اقترابنا للقط. أكو ناس كل شيء ما بيهم، جايب القط وصار له فترة يمه وما بي أي شيء، بس شفنا أنه أكو هواية تقارب بينه وبين القط، فهذا مع مرور الزمن أنه شعر يفوت داخل العين أو شعر يفوت داخل المجاري التنفسية مال صاحب القط شوي شوي شوي شوي سبب لنا الحساسيه.
0: اوكي. يعني ممكن انه ممكن يصاب الشخص
1: هذا، بس نسب كلش قليله، يعني نسب 10% اللي حالات اللي نشوفها احنا بالعياده. واكو ناس لا ماكو مشكله، القط نايم يمه، القط نايم يم راسه، القط نايم بالفراش ماله زين، وبس ما عنده اي مشكله. بس ليش احنا نقول لا نصل هالمرحله الحساسيه؟ يعني من نصل لمرحله الحساسيه لازم يبتعد القط. يعني يبتعد عن صاحبه بشكل بعيد
0: تماما
1: لحد ما هو يتعافى او يستخدم للعلاجات المطلوبه. يلا هذاك الوقت يصير احسن ان شاء الله.
0: الله لا يجعل.
1: أنا الله لا يجعل. ان شاء الله.
0: اني نوسب صراحه الدكتور كلش كلوز، يعني ما اعرف ما اقدر. صحيح. اذا مو كل شويه اشيلها وابوسها تحس أيوة الطفل. يعني
1: اكيد اكيد يعني ما تقدر انت تسوين اياها، بس احنا نقول هالمشاكل اكوش.
0: بالضبط. زين دكتور، اذا مثلا خلينا نقول بعض الناس مثلا قد تكون يعني هو يحب يربي الحيوانات يهتم بها، بس إمكانيته المادية ضعيفة، مثلا ما يقدر يشتري خلينا نقول الدراي فود النوعيات اللي مبالغها عالية، أو مثلا حتى الويت فود أحيانا. شنو هي البدائل الأطعمة المنزلية اللي ممكن تكون مفيدة للقطط، وشنو هي الممنوعات اللي لازم إحنا نتجنبها أن ننطيها للحيوان من أكل أو بهار حتى لا تضره؟
1: احنا راح نحكي على القطط والكلاب.
0: أي.
1: اللي تقريبا هم نفس الشيء بناحية بالضبط. الاكل مالتهم ويا ناحيه الاكل الخاص الدراي فود هذا يختلف، بس بنفس الاكل البيت ماكو مشكله. باكل البيت يعني اللي الشائع هو احنا نقدر نعطيه، هو الاكل الموجود اللي عندنا بالبيت ماكو مشكله عليه. يعني بس شنو هو احنا لازم نطبخ له هو خاص له، يعني حتى البيض القلي اذا نسويه خفق نسويه بدون زيت.
0: ها اوكي.
1: يكون افضل او سلق يعني. أو إيه؟ سلق يكون أفضل.
0: أنا أحبه حتى ني مرات أطرقه هيك وني ياكل.
1: إيه سلق هو إني بيها مساو وبيها محاذير، لأنه إني أوردي بيها سالمونيلا وبيها بكتيريا اللي هي موجودة داخل البيض مرات سببنا مشاكل. فيكون ينسلق
0: أفضل
1: ويعني يتنعم وينطي لهم كلش بيه استفادة.
0: أوكي.
1: الأكل المطبوخ صدر دجاج، المعلاق، القلمة للدجاج، هذن الشغلات بين فترة وفترة نعطيهم شوية خضراوات وياها شغلات، بس إنه شو مثل ما نقول دائما نرجع إنه يكون خاص لهم مو مالتنا. يعني لا بي ملح، لا بي بهارات، لا بي مثلا بصل، لا بي ثوم، لأن هذول من خاصة نقول البصل والثوم من المواد السامة للهاي. كذلك البهار، البهار بكل أنواعه يكون كلش مؤثر على القطط. يعني ناس يقولون إحنا نعطينا وقطع لحمة أو قطع الدجاجة مال برياني أو مال الدولمة، شوف فجأة يستفرغ، صار عنده إسهال، صار عنده ألم بالمعدة زين. فهاي الشغلات طبخة البيت مثل ما نقول لازم نطبخ له هو، مو يأخذ من طبختنا
0: خاص بي.
1: السمك كلش مفيد لهم مثل ما قلنا، السمكة منه لازم ينسلق أو مثلا يصير جريل على النار وينطي لهم، خاصة سمك السلمون والسمك حلو. الاعتيادي
0: أي حتى كل شيء استفادة منهم،
1: بس مثل ما نقول لا يكون سمك مزقوف وبالخلطة مالتنا الخاصة اللي مليانة حمض وبهارات وحدادية وشغلات.
0: أنا طلعهم نرجع من اللب الأبيض يعني
1: ما يفيدش.
0: اللي ما بي
1: ما يفيد مريم. هو أنت من سويتي للصلصة خليتي عليه صلصة فشبع هذا من جوه تمام، أنت ما راح تطيل من فوق.
0: أي.
1: بس هم يصير مرات يصير بيها، خاصة إذا أكل كمية كبيرة من عتها سببت لنا المشكلة.
0: اوكي.
1: وملاحظين هذه الحالات كلها مسجليها بالعياده.
0: صح.
1: عندنا
0: صح.
1: بس انه مثل ما نقول شيء خاص لهم ماكو مشكله، فواكه، خضراوات، من عدا العنب شويه، محاذير،
0: المانجا كلش يحبوها
1: ماكو اي مشكله المانجة. بس مثل ما نقول دائما بشكل قليل بشكل متوازن. الشرزات، الفستق، الجوز،
0: يعني
1: اللوز، يعني كلش مفيد لهم، يعطيهم دعم للصحه مالتهم، دعم الجاي مالتهم، بس مثل ما نقول حبات.
0: أوكي.
1: وليس خلي كاسة قدامهم، لأن إذا تخلين كاسة قدامهم من راح يخلصها؟ ما عنده مشكلة خاصة إذا حبه.
0: المشكلة همين شنو السيء الغلط؟ أعتقد يمكن شوكولات بكل أنواع سيئة.
1: أكيد أكيد الحلويات بشكل عام كل شيء، يعني إنه البنكرياس مالته غير قادر على هضم هاي الحلويات بشكل كبيرة. فهذا الحلويات من يبقى راح يأثرنا على الأعصاب، ونشوف حالات عصبية كثيرة سببتها لدى الكلاب والقطط اللي يتناولون بشكل كثرة الحلويات. خاصة إذا شفنا كلب أو قط تناول كمية من الحلويات عن غير قصد، زين يفضل انه نسوي له عمليه استفراغ، يعني خليه يستفرغ.
0: اوكي
1: يكون افضل انه ما يمتص الجسم ويسبب لنا مشاكل.
0: حلو. زين دكتور، اذا مثلا الحيوان يعاني من امراض خلينا نقول شويه يعني صعب مثلا ممكن تنكشف عن طريق خلينا نقول الفحص العادي اللي هو السريري، شنو هي الاجراءات اللي شنو هي الاجهزه الموجوده المتاحه اللي ممكن مثلا نكتشف انه مثلا الحيوان يعاني من امراض داخليه في جسمه؟ الاجهزه اللي موجوده متوفره شنو هي اكثر شيء؟
1: يعني قبل 5 سنوات ما كان عندنا كل هالاجهزه هذه، حاليا كل الاجهزه تقريبا متوفره عندنا.
0: حلو.
1: اللي اجهزات تشخيص الامراض من السونار اللي موجود بشكل وخاص انه سونار مال الحيوانات، من الأشعة لحالات الكسر وانسدادات الامعاء والشغلات، مختبر متكامل موجود حاليا بربي كل الفحوصات الدم كل الامراض الدرقيه، الامراض الهرمونات، السي بي سي يعني صوره الدم، الالتهابات، الوظائف الكبد والكلى كلها موجوده، نقدر عن طريق نشخص. فدائما احنا نلجأ لهذه الشغلات يكون افضل التشخيص لنا احسن ما احنا عندنا حيوان ونجرب عليه أدوية.
0: شو الأمراض الأكثر شائعة دكتور تصيب الحيوانات؟
1: الأمراض الشائعة
0: كقطط وكلاب،
1: كقطط وكلاب يختلفون يعني تقريبا شوية. بالكلاب يعني الأمراض الشائعة هي الأمراض الجلدية أكثر شيء بالشائعة بالكلاب، لأنه الكلب يطلع برا أكثر شيء. كذلك التهابات الجهاز الهضمي والتهابات التنفسي أكثر. بالقطط نقدر نقول التهابات الرحم والتهابات المجاري البولية، وخاصة بالذكور الانسداد المجرى البولي أو تضيق المجرى البولي عندهم، والتهابات المثانة نلاحظ كثير بالكلاب، وهذا كله ترجع كعادات سيئة بالتغذية أو نوعيات الأكل اللي إحنا نستخدمها هي تكون رديئة النوعية تسبب لنا هاي المشاكل.
0: الله يشفي، الله يبعد كل حيواناتنا عن الأمراض.
1: إن شاء الله.
0: دكتور أيضا موضوع الكلاب السائبة، هل يعني برأيك أنه بس المحميات اليوم قادرة على أنه خلينا نقول تحمي هاي الحيوانات، توفر لها أو تلبي لها على الأقل الاحتياجات اليومية من الغذاء من الماء؟ هل أكو فكرة أيضا مثلا أنه تطرحوها أنه يكون أكو شوية مجال أوسع للاهتمام بهذه الحيوانات لكن بطريقة أخرى مو فقط عن طريق المحمية؟
1: صح، هذا شغل يعني شغل كبير وهاي شغلة لازم تقوم بها الدولة، لأن المنظمات يعني عندنا عدة منظمات حاليا بربيل تشتغل على هاي الشغلات هذه. يعني يادوب يعني على قدهم مثل ما نقول، لأنه هاي الشغلة يراد لها إمكانيات مادية عالية، هاي المنظمات تقوم بعملها خاصة أن تنقذ الحيوانات اللي مصابة، تنقذ الحيوانات المتعرضة للضرب، تنقذ الحيوانات المعرضة للتشوهات، تنقذ الحيوانات المتعرضة لحوادث السير والشغلات. فعدهم بالها يعني الشلترات تقريبا هاي المنظمة تقريبا ترست هساتة نسبة، بس البقية مثلا الصحة قامت محافظة أربيل بإنشاء شلتر والشلتر جيد إلى حد ما، بس إمكانيته ضعيفة. زين فا يحاولون قدر الاستطاعة إنه يحافظون على هالتوازن هذا، إنه لا الكلاب تكون أكثر بالشارع، يخلوه بهاي الشلتر. أما إنه البروسيجرز اللي إنه يمشي إنه بهالشكل هذا، إنه تجري عملية التعقيم، تجري عملية التلقيحات لهم، نخلي لهم مثلا قراصات بذنهم حتى نعرف هذا الكلب إنه ملقح معقم.
0: صح.
1: وبعدين يرجع للطبيعة مالته، فإن شاء الله ماشي هالبروسيجر، يجمعون الحيوانات وإن شاء الله خلال الفترة القريبة تجري كل الصالات العمليات تكون مجهزة بشكل كامل، واللقاحات والأدوية وشغلات متوفرة حتى يبدون بهاي البروسيجر، وآملين بأسرع وقت يقوم بهذا، لأنه إحنا كل ما تركنا هذول الكلاب اللي الموجودين من الشارع واللي نعرف حالات التكاثر مالتهم وغير مسيطر عليها.
0: صح.
1: يعني الكلب الواحد احتمال هذا بعد السنة الجاية هذا الواحد يصير 20، لأن أقل شيء بين 2 إلى 3 مرات يزاوجون، كل ما زاوجوا أقل شيء ما يجيبون بين 6 إلى 7 مرات إلى 12.
0: صح.
1: عدد هذول يكونوا بالشارع، أمراض تكثر، مشاكل أخرى تكثر، حالات أنه مثلا يهجمون على الناس لأنه أوردي الكلب إذا ما يلقي له فرش يأكل يجي على فرش يدور، وهذا الأخ يقوم يضربه وهذا يهجم عليه، والأخ يصير يصير عنده ردات فعل أنه يكون خايف. يعني هو يجينا حالات أنهم من الكلاب اللي موجودين بالشارع متعرضين لاضطهادات كثيرة، حتى احنا ما نقدر نتعامل وياهم الا مهدئات ومخدرات وشغلات، يلا حتى نقدر شوي شوي نسيطر عليهم.
0: حلو. طبعا دكتور انا كلش كلش فرحانة وياك، يعني اتمنى لو كان عندنا وقت اكثر انه نتكلم يعني عن هذا العالم الجميل، هذا العالم اللطيف، هاي الكائنات اللي الله سخرها اكيد لنا بالنهاية للحب والطبيعة. واشكر جهودك مو لانه امامك، يعني حقيقة بالعيادة على الجهود اللي تسووها على الحالات الانسانية اللي دائما كنت اشوفك تسوي يعني مساعدات حتى للاشخاص اللي ما عندهم ذيك الامكانية تساعد بالمبلغ او حالات مجانية تقدر انت بيها، فاحنا نشكرك أكيد على هذا الشعور والحس الإنساني العالي عندك. إذا تحب توجه كلمة أخيرة من خلال قناة سورة، عفوا من خلال عنكاوة راديو.
1: والله إن شاء الله الوجهة من تتخذون قرار تربية أي حيوان داخل المنزل لازم تكون على قد المسؤولية وتكملون المسؤولية للنهاية، سواء كان سنة إلى 10 سنين أو 20 سنة، لها أنه تربون الحيوان والذبوب الشارع. من تربون حيوان تعرفون تكونوا ملمين، ما شاء الله ساعته موجود تشات جي بي تي وكل المواقع الإلكترونية واليوتيوب تقدرون تطلعون عليها.
0: صح.
1: بعدين تتخذون هذا القرار. ومن تتخذون يعني تتخذون هذا القرار الحيوان تعرفون كل المعلومات عنه وشون يتربى داخل البيت، هذاك الوقت كلها شغلات تتخذوها حتى بعدين أنه لا يرجع الحيوان مرة الأخ على الشارع ويصير عندنا مشاكل أخرى.
0: تماما. أني جدا أشكرك دكتور مصطفى مرة أخرى، وأتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وبدل العيادة يكون عندك 10.
1: الله يحفظك. شي سلام إن شاء الله، موفقية لكم. أمين إن شاء الله.
0: الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا.

طبعا أكيد نشكر ضيفنا للمرة الأخرى لدكتور مصطفى على تواجده ويانا اليوم على المعلومات اللي أغنانا بها. وحب أذكركم مرة أخرى بالإعلان الصادر من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي وأكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أفخم شاشة بلازما في عنكاوة، حيث سيكون هناك أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات والمشروبات بأنواعها، وكذلك فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل المباراة، بالإضافة إلى ذلك توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، وسيكون الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة حيث ينبض المونديال بالحماس، وسوف يكون الافتتاح يوم الخميس الساعة 7 مساءً.

0: أكيد وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ونشوف من الفائز ويانا. منى، ألف مبروك لمنى توما فوزها ويانا بالجائزة المقدمة من غسل المصيف. بإمكان منى أن تستلم جائزتها من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. في الختام أكيد أحب أشكر كل مشاهدينا ومستمعينا اللي كانوا متواجدين ويانا، وأيضا أشكر كل من يتمتع اليوم بحس إنساني وبمسؤولية تجاه هذه المخلوقات البريئة والجميلة. ودائما أقول الله بالمرصاد لكل إنسان يسعى في أذية أي مخلوق، سواء كان إنسان مثله أو كان حيوان أو حتى حشرة تأذيها بتعمد وبدون ما هي تسبب لك ضرر، فلا تتوقع أنه ما رح يعود الضرر عليك. لذلك حاولوا أنه دائما تثقفون أول شيء أنفسكم على احترام مشاعر هذه الكائنات، وتثقفون أولادكم على احترام هذه الكائنات في حال أنه أنتم غير قادرين على تربيتهم أو عدم تقبلكم لهم في المنزل، ولكن لا يعني أنه تسببون لهم الضرر بطرق أخرى. بالنهاية هم مثلكم، الكائنات هذه عندها عقل، عندها قلب، عندها رحم، عندها أطفال، عندها عائلة تروح تسعى، عندها غرائزية توكلها تشربها، فهي ترى حالها حال الإنسان، وإلها يمكن مرات مثل ما قلنا عفوا شعور أكثر من الإنسان. طبعا أكيد ما ننسى أنه منى تقدر تستلم جائزتها من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. أشكركم على تواجدكم هاليوم ويانا، وإن شاء الله تكونوا قضيتوا وقت ممتع برفقة برنامجنا عنكاوة هذا الصباح. كنت وياكم أني في الإعداد والتقديم مريم عماد، وأكيد كل الشكر إلى مخرجنا سام بلندر. إن شاء الله راح نشوفكم بالأسبوع القادم بحلقة جديدة. مع السلامة.
1: نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة روانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
1: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
2: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة.
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.
3: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.
2: خازنا عنك واخديك لمس قلقة.
4: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوى

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: غلط
1: سويتك إنسان.
2: أيوان أشي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750-255-0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: عنكاوة.
1: راديو عنكاوة.
0: راديو عنكاوة.
2: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: نستقبل ضيفنا من داخل الاستوديو الدكتور الطبيب البيطري مصطفى محمد زكي. يسعد صباحك دكتور.
1: الله يسلمك. يسعد صباحي. صباح النور.
0: شلون الصحة؟
1: أخبارك مريم؟
0: أنا من أشوفك أفرح أتفائل. الجهال زينين يسلمون عليك. نوسة وسيمبا أكيد هم تعرفهم غنين عن التعريف. طبعا
1: نوسة الغالية كلش ما شاء الله.
0: الله يسلمك. الله يسلمك. طبعا دكتور أنا حبيت بصراحة أستضيفك للمرة الأخرى لأنه اليوم دا نشوف أنه موجة تربية الحيوانات الأليفة صارت ما شاء الله يعني بطريقة شائعة جدا, وفي نفس الوقت موجة الحملات اللي يأذون بها الحيوانات أيضا كثرت في نفس الوقت. أحب أول شيء أنه بس ننطي نبذة مختصرة للبعض أنه اللي ما يؤمن بأنه ممكن أنه الحيوان يكون عنده تأثير بيئي على الطبيعة وعلى البيئة وأيضا على توازن البيئي. أول شيء شون تساهم الحيوانات في التوازن البيئي؟
1: أكيد الحيوانات الله سبحانه وتعالى وقت الخلقها وخلاها بهالبيئة هذه أكيد لها الفائدة منها. إذا سواء كانت القطط أو كانت الكلاب أكو توازن بيئي هو بس رب العالمين يعرف بها إن شاء الله. من يختفون من حياتنا من يكونون ما موجودين بالداخل هاي البيئة نلاحظ بعض الأمراض, بعض الحيوانات الأخرى اللي تكون مثل القوارض والحشرات والأفاعي تكون انتشارها أكثر نلاقي بالطبيعة, لأنه بعض الحيوانات تقتات على هاي الحيوانات, فهذا هو اللي يسميها التوازن البيئي. هاي كنسبة كشغلة بيئية, كشغلة أنه ربي إنه حيوان داخل المنزل نلقى الطمأنينة والأمان اللي يجلبونه هو والحس بالمسؤولية خاصة لدى الأطفال اللي يتربون أو يكبرون على تربية الحيوان داخل المنزل.
0: حلو. شنو أكثر الحيوانات دكتور اللي تشوفها هي دارجة ممكن تربيتها في داخل البيت؟ يعني
1: أغلب الحيوانات اللي دارجة بالبيت هي مثل ما نقول الكلاب والقطط, خاصة مدينتنا يعني أكثر شيء القطط, أكثر شيء بالدرجة الأولى يكون القطط, بعد الدرجة الثانية يكون الكلاب, كذلك الطيور الزينة.
0: طيور زينة.
1: طيور زينة كثير مثل البغبغاء والكناري والبلبل, هذول هم يعني كثير ناس يربونهم.
0: قردة والسنجابة
1: الفترة هذه عفوا يربون السلاحف, يربون القردة, سناجيب, الأسماك الزينة, شغلات يعني كل واحدة لها تأثيرها النفسي على المجتمع وعلى البيت اللي يتربى به هذا الحيوان, وحسب حسب الثقافات وحسب الديانات اللي عندهم وحسب تعلقهم بهذا الحيوان والتزامهم مع هذا الحيوان يكون أساس التربية مالته.
0: بالضبط. أذكرت نقطة مهمة دكتور, قلت أنه يساهم في الحالة النفسية. أكو بعض الناس لليوم ما تقتنع بأنه الحيوان عنده تأثير نفسي كبير على الإنسان. شلون يأثر الحيوان في نفسية الإنسان؟ هل فعلا يقال بأنه الحيوانات تساهم في تقليل بعض الحالات من الاكتئاب أو الإحباط أو القلق أو الخوف والشعور بالوحدة؟
1: أكيد أكيد. الحيوانات هي حالة نفسية, هي حالة نفسية يعني شلون أقول لك, هي خاصة بها. زين هاي الحالة النفسية اللي خاصة بها هي تأثر على الأشخاص, خاصة الأشخاص المريضين نفسيا تلاقيهم أو عندهم شوية اعتلالات نفسية, أو الأطفال اللي يعانون من بعض الأمراض النفسية تلاقي وقت اللي نجيب لهم حيوان يربيه بالبيت نلاحظ الفرق الكبير مع الأدوية المستخدمة لهم الحالات النفسية مالتهم, لاحظ الفرق الكبير لأنه أكو يصير كوميونيكيشن, أكو يصير اتصال كيميائي بيناتهم وبين الحيوان أو بينه بين أفراد المجتمع, فتلاقي الحيوان أنه هو يحس بصاحب الحيوان بعد فترة من التربية إذا أنطى الاهتمام اللازم, والاهتمام يحس بصاحب الحيوان إذا صادف أي مشكلة إذا صادف أي مرض يكون قريب جدا إله. يعني لو حتى البشر أنه يكونوا بعيدين عنه تلاقي هذا الحيوان اللي هو متربي معه لمدة سنوات ما أعتقد يعوفه.
0: صح. حتى ما ينسى, يمكن هم لو مثلا ودوه إلى مكان آخر ويجي يشوف صاحبه ورا فترة يعني ما ينسى, مستحيل.
1: أكيد أكيد يظل بذاكرته وذاكرتهم كلش قوية, وحتى الريحة مع الشغلات اللي هو يستخدمها هو كشخص الإنسان وكشخص الأغراض اللي يستخدمها السيارة الشغلات. وهاي احنا مصادف إنه هيك حالات إنه قطط أو كلاب هي ضائعة أو مسروقة. زين نلاقيها بعد فترة, خاصة الكلاب هي واصلة يم البيت. شلون واصلة يم البيت؟ وين كانت؟ شلون كانت واصلة يم البيت؟ وسواس واصل للبيت، يعني موصلة نفسها بكل الظروف الجوية وكل الظروف اللي تعرضها لنا ورا، بس هي تحاول أنه دائما توصل نفسها للمكان اللي هي تريده. فهذه كلها عن طريق حاسة الشمس وعن طريق الذاكرة اللي عندهم القوية والكوميونيكيشن اللي عندهم يصلون هالمراحل
0: يعني
1: هذه.
0: هذه هم فتشي عجيب دكتور، لأن عجيب أنا جدا. من نوع مثلا نوسة ما كنت أخليها تطلع برا برا البيت بس بالحوش، شلون بعدين اندلت البيت مع العلم 15 يوم يعني صح. من كانت في فترة الضرب والمطر والأعاصير وفتشي مخيف، بس سبحان الله بس جتي للبيت وقفت يم الباب الصرخة اللي صرختها كأنما طفل ديبتي على أهله، يعني فتشعور مو طبيعي. يعني حينما يقول بعض أنه الحيوان هو حيوان ما يشعر، أقولهم لا، الحيوان هو يمكن أحيانا عفوا أكثر شعورا أكيد. من الإنسان أكيد. وأكثر وفاء من
1: كثير
0: الإنسان،
1: كثير شعور وكثير الوفاء ماله قوي وما يقصر ويا صاحبه نهائيا.
0: بالضبط،
1: يعني واصل المراحل أنه أكو حيوانات داخل البيت يقولها بس شوي يحكي ويانا.
0: بس أريد دكتور أحكي على حالة أو ظاهرة اجتماعية دا ألاحظها بالرغم من أنه أكو حملات اليوم كلش جميلة من قبل منظمات مجتمع مدني، من قبل بعض الجمعيات الخيرية، حتى أكو بعض الأشخاص الشباب دي يسوون اليوم حملات استغاثة للحيوانات وأنقاذ إلها، لكن في نفس الوقت للأسف دا نشوف بعض النفوس الضعيفة اللي دا يسوون جمع للحيوانات أما حرقها أو تعذيبها أو قتلها، وحتى يمكن مرات نشوف أطفال يعني لازم حجارة أو لازم هذا الحيوان وده يسلخ به. يعني شو ممكن إحنا نثقف خلينا نقول أطفالنا اليوم ونثقف المجتمع بأنه هذا هو أيضا عنده أحاسيس وعنده شعور وهو مخلوق كائن بشري مثلك مثل كائن هو بالأخير عنده شعور عنده رغبة، يعني حتى من يجي هو هاليوم عفوا يجي يدور مثلا قريب على بيتك على أكل يمكن عنده أطفال يريد يطعميهم أو شيء، شلون ممكن إحنا نخلق ثقافة تقبل الحيوان واحترامه؟
1: هاي ثقافة تعتبر أساس، هو الطفل حال حالة التربية أنه يتربى على شيء زين ويتربى على شيء مو زين. الطفل إذا تربى على شيء زين راح يكبر على شيء زين، وإذا تربى على شيء مو زين يظل يتربى على، يعني الطفل يتربى على الشارع ويشوف ناس قدامي يأذون الحيوانات فيعتبر هذا شيء يعني طبيعي هذا الشيء. بس إذا احنا جينا على الأم والأب بالدرجة الأساس، إذا شفنا الأم والأب عندهم محبة للحيوانات أو محبة يعني بشكل عام للشيء الزين زين، الطفل أكيد راح يربى على هذا الشيء. الطفل ما راح يطلع بهذا الشكل العدواني
0: صح.
1: الطفل إذا بنى الأساس مات على هذا الشيء صحيح أكيد راح يطلع شيء صحيح. كذلك المدرسة لها دور أساسي والمعلمين دور أساسي بهالنقطة هذه، أنه مثلا يرشدوهم أنه الحيوان هو كائن حي حالة هو حال البشر زين، لها حقوق لها واجبات وكما عليه حقوق علينا حقوق، مثلا أنه يعيش بهاي البيئة مثل ما احنا عايشين بهاي البيئة. فإذا الحيوان إذا البشر يتربى على هذا الشيء على هذا الأساس مستحيل يأذي أي حيوان آخر، حتى إذا مثلاً رباله بالبيت حيوان أنه يظل يلتزم وياه بهذا الشكل أنه يربي. بس إذا مثلاً نجيب حيوان للبيت أصلاً الأم والأب يكون منفرين منه أو ما يصرفون عليه أو مثلاً ما يهتمون به، أكيد الطفل شوي بعد فترة همينة هو جايبي له هذا الحيوان أوكي، الطفل همينة بعد فترة راح يضوج من عنده
0: فشي
1: يسوه يشمره
0: هي
1: مثل ما ساعتها شايفين هواية
0: هذا الشمر. يعني أنا دا ألاحظ هم من أكو كميات كبيرة يعني دي ربي بقي فترة القط وبعدين شوفه مشمور لو يم المشتل لو يم البيوت يعني يا حرام هذا يعني خلص من يتعود على البيت أقول بس القط طلع من البيت انتهى يعني
1: أكيد القط لأنه من يتربى داخل البيت ويشوف هاي البيئة اللي كل شغلات متوفرة إله وبعدين فجأة يشوف نفسه بالشارع يعني كلش صعبة
0: خطأ.
1: وهذا الشيء كلش عن لحظة بشكل هواية فيتعرضون للحوادث يتعرضون للإصابات الأخرى يتعرضون أنه ناس تأذيهم. فنلقي إحنا يعني دائما بالمشاتل أعداد كبيرة من القطط، يعني يجيبوهم تأخذوهم من عندنا لا ما نأخذهم، تبنوهم لا ما ندبن، ما نلقي له متبني يعني أبسط شيء ذب قدام الباب وراح، فنضطر احنا نرجع نشيله نرجع نخليه لما نلاقي له غير متبني. فهاي الحالات هو فقبل ما يشتري قط وقبل ما يشتري اي حيوان يربي داخل البيت لازم يعرف شنو الشغلات اللي يحتاجها شنو احتياجات هذا الحيوان اذا احنا نجيبه داخل البيت،
0: وهل انت قادر انه اصلا يعني تقوم بواجبه
1: لو لا، بكل النواحي من النواحي النفسيه والنواحي الماديه والالتزامات الاخرى اللي يحتاجها هذا الحيوان. يعني واحد يخلي له مثل سكتش بول يخلي له فرد جدول انه شلون اربي هذا الحيوان وخلص التزم وياه مدى العمر.
0: صح.
1: اذا ما عنده كل هالقابليه انه يلتزم معه خلال الفتره الحيوان اللي يعيشه بين مثلا 15 الى 20 سنه لا يفكر يجيب احسن بالضبط. لانه الحيوان من يتعلم على البيت خلاص صار مسؤوليته وهي امانه عليه من قدام رب العالمين.
0: تماما تماما. واكو دكتور طيب اذا اريد اسالك عن ابر الرحمه.
1: نعم.
0: كل الحيوانات ابر الرحمه
1: موجوده؟
0: ها موجوده. ايش وقت بها حالات تنطوها؟
1: يعني هاي الابر الرحمه قليل نادرا ما نستخدمها.
0: أوكي.
1: نستخدم تقريبا بعده حالات بسيطه، بحالات الاصابات الفيروسيه اللي
0: المعدية.
1: تكون المعديه للبشر والمعديه لبقيه الحيوانات الاخرى.
0: اوكي. مثل
1: زين اللي وما لها شفاء، وخاصه اللي هو مثل سعار الكلب اللي يسمي الريبيز.
0: أوكي.
1: لأنه هذا مرض يعني لا شفاء منه. مرض ينتقل بسرعة.
0: أوكي.
1: إلى الحيوانات الأخرى. زين. بالدرجة الأساس. إلى البشر في حالة عظهم أو تلامس السلايبة مالتهم، وخاصة إذا كان عندنا جرح وهالمشاكل هذه. فيفضل إحنا يفضل أنه نعطيها الأبرة حفاظا على المجتمع وحفاظا على بقية الحيوانات وحفاظا على البيئة اللي إنه لا ينتشر به هذا المرض. حتى لأنه إحنا أورادي البيئة مالتنا بيها، ما أقول ما بيها.
0: صح.
1: بس بنسبة كلش قليلة. فحتى هاي النسبة القليلة لا صير كثيرة، فإحنا أول شيء كخطوة أولى نلقح. نلقح ضد الكلب كل اللقاحات لكل الحيوانات سواء كان منتشر موجود أو ما منتشر، أورادي أخذنا الوقاية مالته. ثاني شيء حالات اللي إحنا سجلها بالعيادة، ولو يعني تقريبا صار لنا تقريبا 4-5 سنوات ما مسجلين ولا حالة الحمد لله ولا حالة من الحالات الداء الكلب.
0: أوكي.
1: فمن نسجل حالة وعندنا فحوصات خاصة ونتأكد 100% أنه هو مصاب بهذا المرض، يفضل أنه نعطي أبرة الرحمة حفاظا على المجتمع.
0: بالضبط.
1: هاي واحدة من الأمراض، يعني واحدة من الحالات. والحالات الثانية هو يعتمر على صاحب الحيوان. صاحب الحيوان، شوف صاحب الحيوان، الحيوان واصل مرحلة عمر كبيرة. يشوف يتعذب قدامه
0: ما يتحمل
1: وما يتحمل، فما يقدر يريد يعذبه أكثر. يعني هو عايش بعذاب أكثر ما عايش براحة.
0: صح.
1: فنتخذ هذا القرار بعد ما سوي عدة من الفحوصات ونحاول معه مرة ومرتين وشهر وشهرين إنه نحاول نوصل إلى البر الأمان أو إنه يعيش حياة أفضل.
0: يعني إنه
1: نعم. فهذاك الوقت من إذا قرر صاحب الحيوان هذا الشيء، هذاك الوقت نستخدم هاي الأبرة.
0: حلو دكتور، راح نأخذ فاصل صغير حتى نرجع نكمل موضوع الأمراض، لأنه فعلا الأمراض أكو أمراض متعددة وأكو مفاهيم خاطئة حول الأمراض اللي تنتقل إلى الإنسان. أكيد. فمخرجنا سمعنا أغنية.

0: من عمر ذياب إلى دكتور مصطفى. مجددا دكتور مصطفى، أحب شوية تحكيني عن الأكثر المعلومات المغلوطة اليوم اللي تنتشر بخصوص الأمراض اللي تنتقل إلى الإنسان عن طريق الحيوانات.
1: نعم، هي أكيد موجودة هاي المعلومات بس مو بهالشكل اللي الناس مكبرتها.
0: مثلا داء القط. ليش يقال أنه عساس المرأة الحامل ما لازم أنه يكون أكو قط بالمنزل؟ لأنه داء القط يصير بسبب وجود الحيوانات
1: هو أو القطة بالبيت. هو
2: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
3: شموئن يا شموع قالا بليتم أثرد شلاما، قالت شاوق عن كاوا تدمتمم فالا خلما. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤوت.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتي شي بوينت شوتي.

من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن. من قلب الملاعب إلى

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

فاضل ميراني مقرو تدموثران واثد عمي على الموثران واثد قبي ببوشاقة تشب أما من عسقا واثا دقليمات كردستان موزاغد عراق أرسخوانا وشخلابا قودرغد خميموثا باثر اشتاشن بخوش برميوثة خوبالا شوقان عله بركاد نينوي قديمة نوفل العقوب ساقو لا يوثد واشنطن وطهران سبخيا ثمث خلباني مزهرة واثاق ليماي إسرائيل سبختا شوبان دك وشياثات حزب الله واشنطن مبلختا أرخد ترين جيباني بناية قيسايا خيلانا قو هرمز بشقلت ببرسد أو يوثق الريوتا عم طهران

0: باعتبار حضرتك صاحب محل لتربية الحيوانات الأليفة، وده نشوف أنه متواجدة كل أنواع الأطعمة والألعاب الخاصة بالحيوانات، إذا ممكن تحكي لي شو ممكن إحنا نعتني بالحيوان من ناحية التغذية، شنو الممكن أنه الموفر للحيوان حتى يحافظ على صحة أفضل؟
1: نعم، هسا الحيوان بشكل عام من يكون صغير، هسا إذا اليوم بدنا نمتلك حيوان يكون صغير، مفترض نقول بزونة مثلا، تمام؟ بزونة صغيرة عمرها شهرين تكون هاي طالعة من أمها، يعني يكون لأنه فاطميتها أمها مثل ما يقولون. زين، هسا احنا نعطيها أول شيء عمرها يكون شهرين، نعطيها يفضل الدراي فود الكيتن، النوع الأفضل اللي هو مثلا مثل الرويال، مثل الهبيكات. زين، هسا أكو أنواع هواية يعني ما جاي تفيد للقطط الصغار، فنحن لازم ننطيها، حتى لو ما نطينا دراي فود ممكن ننطي صدر دجاج، ممكن نحط صدر دجاج نحط وياه مثلا تمة لنسلقه، زين، ومع صدر الدجاج ونطعمه للبزونة. اي وهيك
0: قسم من الناس مثلا تشوفه بس دائما مثلا 24 ساعة الأكل للقط أو الكلب ليلا نهارا هو الدراي فود، هل تشوف هذا شيء صحي؟
1: لا، هسا يفضل نبدل، يعني نبدل، مو نضل على نفس الطعم نفس الطعم نفس الطعم للبزون، يفضل نبدل حتى هو يحس بالطعم أكثر، يستمتع بالغذاء مالته أكثر. إذا صرنا نبدل، نبدل شون يعني؟ ما نبدل والله من دراي فود لدراي فود. هسا مثلا إذا كنا ناخذ له مثلا هبيكات، ناخذ له فوق الهبيكات اللي هو الرويال، ما نجي والله نكون ننطي هبيكات نجي ننطي ريفليكس مثلا، لا، ننطي فوق الشيء المنيح، يعني منطي انت مثلا هبيكات زين تنطي الاحسن اللي هو الرويال مثلا، وننوع له. هسا اكو مغلفات تجي هم كيتن مثلا، احنا هذا نحكي هسا عن البزازين الصغار، ننطي المغلفات، نقدر نخلط مثلا دراي فود ويا المغلفات، نخلطها ويا المغلفات ينطي رائحه قويه، رائحه اللحم يعني مثلا الدجاج اللحم، نعم، حتى تفتح الشيء. هسا ممكن قط كل يوم كل يوم تنطي دراي فود كل يوم ما يتقبل، ممكن يمرق يومين ما يتقبل ياكل هذا الدراي فود، فنحن اذا نقدر بس نجيب له مغلفات، ظرف مغلف نخلطه ويا دراي فود، معليش ويا دراي فود، طبعا المغلف يكون كيتين اللي هو للصغار، نخلطه ويا الدراي فود وياكله، او نسوي له مثل ما قلنا بالبدايه صدر دجاج ويا جزر مثلا تمن، كله نطحنه وننطي للبزون. البزون اول ما يصير عمره شهرين طبعا لازم يكون وزنه من 900 جرام للكيلوين، هسه هيك المفروض يكون وزنه. اكو بزازين هم تلاقي عمرها شهرين وما صاير وزنها نص كيلو، هاي ما نقدر نلقحها، نقدر نلقحها يصير عمره مثلا 3 شهور، هنا يكون صار وزنه 900 كيلو، هنا نقدر نلقحها لحتى يصير عنده مناعة القط.
0: بالنسبة للكلاب شنو نفس الموضوع؟
1: الكلاب نفس الموضوع، نفس الموضوع الصغار ننطي اللقاح، ننطي أول لقاح على مود يصير عنده، هو بس يأخذ اللقاح الثاني مناعته تصير قوية، مثلا تعرض لبرد تعرض لحر حيكون عنده مناعة، أوكي راح يمرض تمام بس راح يقوم، ليش؟ لأن عنده مناعة، جسمه عنده مناعة. فنحن إذا ما لقحنا للبزون من البداية تمام، فنحن على أول مرضى راح نخسر البزون أو الكلب بشكل عام.
0: زين، طيب السؤال الجوهري اللي أريد أسألك يا، هل تشوف اليوم أكو إقبال من قبل الناس والعوائل على اقتناء الحيوانات الأليفة بالبيت؟
1: نعم نعم، أكو هواية، يعني أنا هسا بالأخص بالعراق، قبل هسا أنا صار لي هواية بالعراق، قبل 5 سنين ما كان موضوع البزازين والكلاب منتشر لهالدرجة بالعراق بشكل عام. زين، هسا احنا عندنا اقبال هواي على موضوع الحيوانات، يعني صرتي تفوتي على كل بيت بالعراق باي محافظة بشكل عام، اربيل، زاخو، بغداد، اي محافظة بالعراق تلاقي بكل بيت اكو بزون او كلب. زين، فاحنا اكثر الحالات دا تجي لعندنا تسمم، تسمم من شنو؟ مثلا انت اليوم على مستوى زرع، زرع انت مخليته بالبيت، اكو زرع يسوي حالات تسمم للحيوان، فنحن الحيوان لما بدنا نخليه بالبيت بدنا نعتني به هواية مثل كأنه واحد من ابنائنا يعني. ف فهذا
0: كلش المعلومة اللي انطيتها نعم. على ما يخص النباتات لأن أكو هواي ناس ما عندها نعم. دراية بأنه بعض أنواع نعم. النباتات والزهور ممكن نعم. تكون سامة للحيوان نعم.
1: نحن على سبيل المثال مرة أجتني زبونة قالت يا باي بيها ما بي المهم سوينا فحوصات طلعت متسممة ما عرفنا قالت أني وكلت هيجي سويت هيجي كلها صح فقلت لها يا بخير نروح على بيتك لهي المرة رحنا على بيتها زين والله شفنا الوضع ولا أكو نباتة اللي هي صبار بس شنو كانت أولها يعني طالعة مو ما بيها شوك هاي أكلة منها البزونة ومتسممة زين فهذا عرفنا هنا أنه البزونة متسممة من خلال هذا العشبة نعم
0: جميل شكرا جزيلا للحضر
1: أهلا وسهلا يا هلا على عين هلا
2: أول شيء لازم يتمشط من قبل صاحب القطة ولازم كل فترة يعني يجيب الحمام وحلاقة وشغلات ومراجعة الطبيب كمان مثلاً الحمام لازم كل شهر شهرين ثلاثة لازم يتحمم حتى لو يكون داخل البيت أو خارج البيت والحلاقة بالسنة مرتين كل ست شهور يعني مرة مشان يعني نهاية الصيف على بداية الخريف مشان نجهز للشتاء وأوقات الفصول مثلاً تبديل الشعر أو هيك أي نعم نعم وأحيانا لازم يزور الطبيب كمان يشوف شو يحتاج شو ما يحتاج تطعيمات ولا سنون ما سنون فحوصات أظافر كل شيء يحتاج له لازم يفحصه عن طبيب أو مثلا يجي هون حلاقة وحمام وشغلات نعم
0: زين انتو شلون تقدرون تتعاملون مع الحيوانات العصبية أكيد يجي لكم أنواع من الحيوانات صح. مثلا قد يكون هو يخاف من صوت الماكينة مع الحلاقة يخاف من الماي مثلا شلون تتعاملون ويا حتى شوية نوعا ما يكون أكثر هادئ
2: صحيح نحن نقدر نتعامل معه يعني مسكوه بس مشان سلامة الحيوان وسلامتنا نخدره اي والله نعم احسن
0: بس تقدير هذا يكون
2: اول شيء نعطيه مهدئ اذا قدرنا نشتغل عليه اوكي اذا قدرنا نشتغل عليه نشتغل اذا ما قدرنا لازم يتخدر اي والله اي
0: يعني برايك انه الحلاقه ليش لازم مرتين بالسنه يعني ممكن هاي الشعر يسبب اضرار للقطيع
2: نعم القط مين نظف نفسه يلحس الشعر مالته يفوت للمعده وتسبب المشاكل له اي والله نعم اي نعم
0: إيه. شكرا جزيلا
2: اهلا وسهلا يا هلا والله
3: هلا اخر فتره صار في نشاط كتير حلو بهالمجال هون بس في ناس يعني في عندها بتحب الاهتمام بالحيوانات في عندك ناس يعني بتحب تهتم بالحيوانات اللي بالشارع بتطعميهم بتشربهم في عندك ناس عكس هالفئه هاي يعني بتجيب حيوانات بتربيهم فتره بعدين بتشمرهم بالشارع في ناس ما بتشمرهم بتجيبهم بتحطهم عنا وبتروح يعني بيعلقوا الحيوان فيهم مدة محددة بعدين بعد هيك بيتركوه كمان يعني هذا حيوان عنده مشاعر عنده أحاسيس مو كل الناس عم تحسب هالشي هذا
0: زين هل إنه صادفتك مثلا أكو ناس يعني وصلت إلى درجة من الاهتمام تعتبر الحيوان مثل الطفل يعني الاهتمام بالزيان بالسبح بالتغذية مراجعة الأطباء
3: ايه في كتير ناس فئة من هال في كتير فئة من هالناس هدول هيك بيعتبروه صار فرد من العيلة يعني كتير ايه
0: برأيك انت طيب ممكن انه يساهم الحيوان في خلينا نقول توازن البيئي لانه احنا نعرف انه مثلا شون احنا نقول كائنات النباتات كل شيء الله خلقه الى فد اثر او الى خلينا نقول فد سبب تمام برأيك ايش قد ممكن انه تساهم وجود الحيوانات الأليفة على موازنة البيئة والحياة بشكل عام
3: هلا هو بيأثر طبعا هالشي هذا على توازن البيئة بس يعني النسبة تقريبا ما فيك تحط نسبة محددة صراحة بالمجالها
0: زين أريد أسألك سؤال بالنسبة إلى الكلاب السائبة تشوف أنت اليوم أكو حالات كثيرة دي يصير أكو حملات على الكلاب السائبة في الشوارع وأكو حملات أيضا أكو ناس بعض الناس للأسفية تأذي الحيوانات ممكن قد يكون الحيوان مو شرس ولكن أنه الشخص يأذيه شلون ممكن احنا نحمي الحيوانات او نقلل اكثر عدد ممكن من الحيوانات انه تكون سائبه بالشوارع شنو الحل برايك
3: هلا الحل هو في مجموعات جمعيات عماني تعتني بالحيوانات هدول هيك بس كمان في فئه كتير يعني بتاذيهم للحيوانات يعني هي روح في ناس ما بتعتبره انه هي روح انه خلص هذا مأذي هو هاي الحيوانات اذا نحن ما اذيناها ما هو راح يجي يأذينا يعني فينا نحن حي الله كلب بالشارع اذا بس عطيناه شافت خبزه هذا ما عاد يأذينا بس للأسف أنه في فئة كبيرة عم يأذوا هوات الحالات اللي عم نشوفها في حالات كتير عم تنأذى بالحيوانات
0: طيب طيب شو توجه رسالة لهذول الناس اللي عندهم هذا العنف تجاه الحيوانات؟
4: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11:00 صباحا وحتى 17:00 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

0: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من
1: بدواي درفتي كار دقريت بجداري بكالة سيمين بيشنغي كارو تورسازي NRF3 كاللايان زنكوي كاسولي چي هولير بهاوكاري أبي سوكال ريك خراوة لروجي تارشما حفده حزيران لانزي بياني تاكو بينزي اوارا لكن بي زنكوي كاسولي چي لهولير لقل مانبن لوی اشنا به لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پی شنگایه به سپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برایوده چید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع. فاضل ميراني: تغليب مصلحة الشعب على المصالح الحزبية يحل 90% من مشاكل إقليم كردستان. طقس العراق: أجواء صحوة وتذبذب في درجات الحرارة. بعد 6 سنوات خلف القضبان بتهم فساد، الإفراج عن محافظ نينوى الأسبق نوفل العاقوب. مواجهة واشنطن وطهران: ضربات متبادلة وتحذيرات إقليمية. إسرائيل تقصف منصات إطلاق صواريخ لحزب الله. واشنطن تعتمد استراتيجية المسارين: رد عسكري حازم في هرمز مع التمسك بفرص الاتفاق الوشيك مع طهران.

فرصة ذهبية لأصحاب العمل. احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم، لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750-255-0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11:00 صباحا وحتى 17:00 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة روانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
1: FM عنكاوا.
2: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوا. يعلن نادي شباب عنكاوا الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوا. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا، وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

فاضل ميراني مقرا وتد موثرن واثد عمي على موثرن واثد قبي ببوشاقة تشب أمه من عسقا واثا دقليمات كردستان موزاغة عراق أرس أخوانا وشخلابا قودرغة خميموثا باثر اشتاشنة بخوشة برميوثة خوبالة شوقان عالهو بركة دنين ويقديمة نوفل العقوب ساقو لا يوثد واشنطن وطهران سبخياثة مدخل باني مزهرة واثاق ليماي إسرائيل سبختة شوبانة دكوشياثة حزب الله واشنطن مبلختة أرخة ترين جيباني بناية قيساية خيلانة قو هرمز بشقلت ببرسد أو يوثق الريوتا عم طهران

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

هاويتون بسيم الحضور أخن كل أخن. جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لم. هاويتون بسيم الحضور أخن كل أخن. جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية.

0: تذكرني؟
1: فابيان
0: مشتاقين عمو.
1: أمنو
0: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة، من تتصل بينا، من تخابر، من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس، شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
1: أوصل أفكاري.
0: نعم؟ توصل أفكارك. توصل
1: أفكارك للانجباز الثانية.
0: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان، يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
1: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
0: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
2: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها، يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم، وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
0: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني؟
2: أكيد، يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم، يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم، يشوفون وضعهم حالهم، لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء، ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم. فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
0: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
2: وأكثر،
0: نقدر نقول هالشكل
2: وأكثر. أكيد أكيد.
0: رسالة جميلة أبونا ريان، نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
2: شكرا جزيل لكم. شكرا جزيلا.
3: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بالثمن، في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: joy.
1: يبرسقا لدعنكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديئة علناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برسقا لدعنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤوت.

فاضل ميراني، تغليب مصلحة الشعب على المصالح الحزبية يحل 90% من مشاكل إقليم كردستان. طقس العراق، أجواء صحوة وتذبذب في درجات الحرارة. بعد 6 سنوات خلف القضبان بتهم فساد، الإفراج عن محافظ نينوى والأسبق نوفل العقوب. مواجهة واشنطن وطهران، ضربات متبادلة وتحذيرات إقليمية. إسرائيل تقصف منصات إطلاق صواريخ لحزب الله. واشنطن تعتمد استراتيجية المسارين، رد عسكري حازم في هرمز مع التمسك بفرص الاتفاق الوشيك مع طهران.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: هاوي تنبسيم الحضور أخن كل أخن. جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل. استضافة قمودين أخني وأنا ساوي سويات دين خايمة بسيمة لبص زريلو بصخوتة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمة وديمة وشكرا أخ من كل بي وهاي تنبسيمة.
2: عمو بولس دكيت
3: أنا
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينو.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك.
3: ايه.
2: توصل أفكارك
3: الجواز الثانية.
2: ايه. ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل شيء
4: وأكثر. أكيد أكيد
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن. في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: هاويتم بسيم الحضور أخن كل أخن. جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل. استضافة قمودين أخني ونساء وسويات الدين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب قاود بين دنبنونا نبناتا بابا واتن يوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا أخم كل بي وهاي تنبسيمي.
2: عمو بولس دكيت
3: أنا
2: تذكرني
3: فابيان.
2: فابيان مشتاقين عمو
3: أمينو.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة ببرامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك.
3: ايه.
2: توصل أفكارك
3: إلى الجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل شيء
4: وأكثر. أكيد أكيد
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم. الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن. في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤف.

0: هاويتون بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساوي سويات الدين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب قاود بين دنبنونا نبناتا بابا واتن يوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا لكم من كل بي وهاي بسيمي.
2: عمو بولس دخيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينوخ.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: إلى الجبال الثانية
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بالثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: هاوي تنبسيم الحضور أخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين الأخني وأنا ساوي سويات الدين خايمة بسيميلي زريلو بصخوطة وحب مقاود بين دنا بنونا نبناتا بابا واتن يوماتا هاي بسيمو ديمو وشكرا أخ من كل بي وهاي تنبسيمي.
2: عمو بولس دخيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينو.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك.
3: توصل أفكارك للجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على مسائل رياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذا المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا لكم. الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية

لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أصدورها في الدنيا وندورها،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: هاوي تنبسيم الحضور أخن كل أخن جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني وأنا ساوي سويات الدين خايمة بسيمة لبص زريلو بصخوتة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمة وديمة وشكرا أخ من كل بي وهاي تنبسيمة.
2: عمو بولس دكيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينو.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك.
3: ايه. توصل أفكارك للانجباز الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل شيء
4: وأكثر. أكيد أكيد
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها

أنادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750-255-0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.